تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله،
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
6: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
7: أهلين أخي، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
7: متى وصلت من السفر؟
6: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
7: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
6: يا أخي. الزواج
7: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت ولا أنا. أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنيه اف ام
0: 88.9 عدنيه اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك اغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كرياتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج، هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
7: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
8: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يؤذيش.
10: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: لما تكون صحتك،
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية،
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
4: بالقرب منك.
3: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول.
4: مستشفى الرياده الدولي.
3: الرعايه الكامله.
5: في عالم الاسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في

0: جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة العاشرة.
3: يا ولاد، حد شاف تليفوني؟ أنا كنت سايبه يشحن هنا.
4: ده سؤال برضو يا حبيبي، أكيد مع سلمى بنتك طبعا.
3: أنا مش قلت 100 مرة بلاش تليفون هنا بالذات؟
4: ما هي ما بتعرفش تمسك تليفوني، ما انت عارف تعبان وشاشته مكسورة وبيهنج من أقل حاجة
3: وبيفصل لوحده وبيعمل حاجات غريبة.
4: مش ممكن.
3: أنا زهقت.
4: الله،
3: عارف القصيدة كلها وحافظها والله يا حبيبتي. جددي بقى، زهقتيني.
4: طب ما تجدد لي انت الموبايل، ما زهقتش
3: والله. ما نسيكي، ده انت من اهم اولوياتي عسل. الجمعيه الجايه لتليفونك ان شاء الله.
4: بجد حبيب قلبي يا لولو.
3: ما قلنا بلاش لولو، ده الله يرضى عليك، لو حد سمع عندي في الشغل هتبقى مصيبه.
4: ماشي يا علي بيه، حلو كده.
3: حلو يا عسل. فين بنتك بقى؟
4: يا سلمى، سلومة، ادي التليفون لبابا يا حبيبتي.
5: خد يا بابا.
4: شطوره.
3: خد يا بابا. اسمها خد، ما اسمهاش خد، اسمها تفضل يا بابا.
5: انت اسمك تفضل مش اسمك علي.
3: يا سلام على الكوميديا بتاعت بنتك، ما شاء الله انا بيها زي ابوك. البنت دي هتطلع نبغة. كنت بتعمل ايه في التليفون يا سلومة؟
5: كنت بتفرج على ايوب.
3: ايوب؟ ايه ايوب ده؟ مسلسل؟
4: قصدها اليوتيوب.
3: انت مسميها ايوب. هاتي شقيه وفتح الواي فاي كمان.
4: امال هتشغل الايوب ازاي؟
3: وانا اقول الباقه بتروح فين؟ يلا يا سلومه حبيبتي، سيبك بقى من التليفونات اللي هتعمل لك توحد دي، وروح العبي مع اخواتك احسن.
4: يا ريت والله، ده انا صوتي اتنبح معاها. اعمل لك شاي؟
3: يا سلام، يا ريت.
4: من عيني.
3: تسلم لي عينيك يا بنت الاصول. ورقم راح فين؟ راح فين ده كمان؟ حسام ضابط المباحث. حسام ضابط. الو، ازيك يا حسام بيه؟ الله يخليك. كنت عايز اسالك عن البت الشاهده اللي بلغت عنها امبارح. ايوه يا فرح، المخطوفه يا باشا مش الهربانه. تفرق. ما لحقتوش. طيب، مفهوم. طب شد حيلكوا شويه يا باشا، ما انت عارف لو لقيناها نقفل القضيه دي ونخلص. ده صحيح. ماشي، تسلم يا سعاده الباشا. تسلم حبيبي، سلام عليكم.
6: وده شيك ايجار المخازن الجديده اللي هتنزل فيها شحنه السجاير.
7: هي هتوصل امتى؟
6: خلال اسبوع، 5 ايام، حاجه زي كده.
7: كتير، عايزين نلحق ننزلها السوق وهي الأزمة شغالة كده.
6: حاضر، هحاول أسرع الدنيا.
7: خلي بالك، لو أزمة السجاير اللي في البلد دي اتحلت هنخسر كتير.
6: عارف يا باشا، ما تقلقش، حتى لو اتحلت محدش هيقدر ينزل سيجارة واحدة غير ما نقول احنا خلاص استكفينا. احنا مظبطين الحبايب كلهم يا سعادة الباشا.
7: قولي صحيح، احنا دافعين للحبايب كام لغاية دلوقتي؟
6: دخلنا في 10 مليون كده، بس خلاص الكل اتراضى.
7: يعني هيسيبونا نبيع بالسعر اللي احنا عايزينه؟
6: ولا حد هيقدر يفتح بقه بكلمة. ان شاء الله ننزل العلبة ب200 جنيه.
7: والله ولو ب300 الناس هتشتري برضو.
6: ده اكيد يا باشا، الا السجاير، خصوصا عند الغلابة. الواحد منهم ممكن يشتغل اليوم كله عشان يجيب علبة سجاير، ولا مهم بالنسبة له يأكل ولا يشرب.
7: فعلا، ما أنا بعمل كل ده ليه؟ عشان الغلابة.
6: أمال
7: أنا بوفر للغلابة أقل حقوقهم يا يوسف. تعرف الناس الشقيانة اللي أنت بتقول عليهم دول؟ الواحد منهم يبقى مستني يومه يخلص عشان يقعد في بيته كده ويشرب سجارته وينفخ فيها كل التعب والشقى اللي شافه في يومه. تصور بقى، يصحى في يوم ما يلاقيش السجارة دي، ولو لقاها يلاقيها بتمن يوميته. ظلم، منتهى الظلم.
6: وده بقى اللي بيقولوا عليه الظلم الاجتماعي يا باشا.
7: هي العلبة كده واقفة علينا بكام يا يوسف؟
6: بعد مصاريف استيرادها وتخزينها ومرضية الحبايب وكله، توقف علينا بحوالي 10 جنيه.
7: ايه ده؟ كتير.
6: كتير يا باشا، احنا جايبينها من الصين ببلاش الا ربع اصلا.
7: يلا بيع ب60، خلي الغلابة تشرب وتنبسط.
6: ربنا يخليك للغلابة يا سعادة الباشا.
7: وعايز توزيع محترم، كل محافظات البلد من أكبر سوبر ماركت لأصغر كشك. أنا خايف ما نكفيش البلد كلها يا يوسف.
6: ما نكفيش مين يا باشا؟ ده 100 حاوية مليانين سجاير بس، ده احنا هنغرق البلد والبلد اللي جنبينا كمان.
7: تمام تمام، قولي بقى أخبار القضية إيه؟ في جديد؟
6: في النيابة راحت المستشفى تاخد أقوال البيت وعرفوا إنها مش موجودة.
7: ما أكيد لازم يعرفوا، خليهم بقى يدوروا عليها.
6: حضرتك عملت حاجة مع الواد الصحفي ده؟
7: جاي قابلني دلوقتي.
6: طب ده ناوي تحل معاه إزاي؟
7: بالطريقة اللي بتحل أي مشكلة في الدنيا واللي عمرها ما خيبت معايا يا يوسف.
6: وده ينفع معاه الطريقة دي؟
7: بتنفع مع أي حد، حتى اللي معاه فلوس الدنيا ومش محتاج أي حاجة.
6: مظبوط، هو كله بينخ قدام الفلوس، خصوصا النوع ده. أنا اللي أعرفه إن هو كحيان ومش لاقي ياكل.
7: ولو مش عايز فلوس مباشرة في كذا حل، عربية، شقة، منصب، العروض كتير يا يوسف. أيوة خليه استنى دقيقة هقابله حالا. أهو شرف.
6: تحب أفضل موجود؟
7: تفتكر في حد هيقبل ياخد رشوة وفي شاهد قاعد له؟ عيب عليك، مش أنت اللي تسأل السؤال ده يا يوسف.
6: صح، فاتتني دي. طب روح أنا أتابع تجهيز مخازن السجاير وبعدين أروح. تأمرني بحاجة؟
7: لا شكرا، دخلي اللي اسمه صالح ده وقفل الباب وراه.
6: حاضر يا باشا. مساء الخير.
7: أهلا أهلا، مساء النور، اتفضل يا أستاذ صالح.
8: أهلا بحضرتك.
7: ده أنت صغير قوي في السن.
8: مش قوي يعني، أنا في الثلاثينات كده.
7: ما هو ده صغير، مش عارف ليه كنت متخيلك راجل كبير بشعر أبيض ودقن بيضة.
8: ليه بقى تخيلتني كده؟
7: مش عارف، يمكن عشان شغلك. مقالاتك كلها بتقول إنك راجل شاطر وخبرة كبيرة.
8: ما أنا شاطر وخبرة برضو.
7: أكيد. تشرب إيه؟
8: ولا حاجة، أمرني يا فندم.
7: مالك جاي سخن كده ليه؟ مش هنتعرف الأول على بعض؟
8: ما احنا متعرفين، أنا أعرف حضرتك كويس، منصور بير رفاعي، أشهر من نار على العالم، وأعتقد برضو حضرتك

0: وزي ما توقعت اسلوبك في الحقيقة ما يفرقش كتير عن شغلك.
1: جميل.
0: انت اكيد عارف اني عندي شركة انتاج فني، الرفاعي للانتاج الفني.
1: ما ينفعش ما عرفاش، انا صحفي فني.
0: عظيم. انا عايز استفيد بقى من موهبتك دي يا صالح، وفي نفس الوقت افيدك. عايز انتج لك برنامج حواري يكسر الدنيا، ونعمل له دعاية وبروباجندا ما حصلتش، ومؤتمر صحفي وهيصة ولقاءات وتصريحات، وننزل بيه في أهم القنوات الفضائية.
1: وبعدين؟
0: وبعدين الباقي عليك بقى يا فنان، ورينا عبقريتك. ايه رأيك؟
1: والله كلام جميل، بس ده مقابل ايه؟
0: صح، كل حاجة ليها مقابل. هديك 6 مليون جنيه في السيزون، وده شيك بنص المبلغ، 3 مليون جنيه، ونص التاني لما نخلص.
1: نخلص ايه بالظبط؟
0: البرنامج.
1: البرنامج ليه كده يا منصور بيه؟ ده انت لسه بتقول ان انا ذكي ولماح.
0: ده حقيقي.
1: طيب احترم بقى ذكائي شوية، انت مش عايزني عشان كده. والشيك ده مش مقابل برنامج حواري، ده حوار.
0: امال مقابل ايه بقى يا ذكي؟
1: انت بترشيني يا منصور بيه صح؟
0: لا لا لا لا، انا ما بحبش الكلمة دي. ممكن نسميها حاجات اشيك، هدية، محبة، يعني بيزنس، بيع وشراء.
1: بس انا ما عنديش حاجه بيعها.
0: ازاي بقى؟ انت عندك كتير. سكوتك ده تمنه كبير قوي عندي.
1: واضح ان انت ما سالتش عني كويس. صالح محمود مش للبيع منصور بيه، عن اذنك.
0: استنى بس، المفاوضات ما بتتمش كده يا حبيبي.
1: لما يكون المبدا مرفوض اساسا يبقى ما فيش مجال للتفاوض. كلامي واضح، انا مش للبيع.
0: ما فيش حد مش للبيع،
1: ده بالنسبه لك، لكن الحقيقة ان مش كل حاجة ينفع تشتريها بفلوسك.
0: يا عم ده كلام افلام يا عم صالح، الواقع مش كده خالص.
1: عايزنا نتكلم في الواقع؟ الواقع ان انت وابنك عملتوا جريمتين.
0: انا كمان؟
1: ابنك قتل وانت خطفت.
0: انا اخطف؟ اخطف مين يا ابني؟
1: فرح، البنت اللي كانت مع اسماعيل عبد الدايم ساعة الحادثة.
0: بذمتك ده منظر واحد يخطف؟ يا ابني ده انا بطلع السلم بالعافية.
1: وانت برضو هتخطف بنفسك يا سعادة الباشا؟ اكيد رجالتك قاموا بالواجب.
0: ليه يا ابني؟ احنا عصابة؟ انا رجل اعمال مشهور يا ابني، ومش فاضي لعب العيال ده.
1: ام الفرح راحت فين؟ كانت مرميه في المستشفى متدغدغه وفاقده الوعي، ولا قتلتوها يا كمان؟
0: احنا مش قتلين قتلة يا استاذ صالح، البنت في الحفظ والصون وبتتعالج كمان.
1: يعني انت بتعترف انك خطفتها من المستشفى؟
0: قالوا لي انك عايش في دور المحقق. انت كان نفسك تطلع وكيل نيابه؟
1: انا متخرج بتقديري يخليني اشتغل في اي نيابه انا عايزها، بس انا اللي اخترت الصحافه.
0: ده من حسن حظي، لو ما كنتش صحفي ما كنتش قابلتك.
1: ليه؟ كنت هتقابلني وانا وكيل نيابة.
0: صالح انت عايز ايه؟
1: حق اسماعيل عبد الدايم وحق بناته ومراته.
0: وانت مالك يا اخي؟ ده لا قريبك ولا صاحبك ولا ليك اي علاقة مباشرة بيه. بتحارب في قضية مش بتاعتك ليه؟
1: لا طبعا قضيتي وقضية كل انسان طبيعي عايش بيتنفس، مش محتاجة بطل. انا عارف انت عايز ايه، عايز نشوف بني ادم بيتقتل قدام عيني وحقه برضه بيضيع قدام عيني وما تكلمش. عايز نتخرس واقف البق بشوية ورق، الورق اللي انت تعودت تشتري بيه اي حاجه واي حد.
0: انا فعلا مستغربك.
1: طبعا مستغرب، ازاي تقابل واحد رافض بيعه سهله زي دي؟ مش دي الحقيقه؟
0: لا مش دي الحقيقه. الحقيقه
1: اقول لك انا ايه الحقيقه اللي انتوا عايزينها. انتوا عايزينها غابه البقاء فيها يبقى للاقوى، والاقوى هنا الاكثر نفوذ وسلطه ومال، صح كده؟ دي جريمه قتل مش شحنه هتدفع فيها قرشين عشان تعدي وخلاص. ابنك مذنب يا منصور بيه ولازم يتحاسب.
0: برافو، كل ما بتتكلم بتبهرني. انت بتتكلم حلو قوي يا صالح.
1: مش كلامه بس، وفعل كمان. اظن المقابله انتهت.
0: استنى عندك، مش انت اللي تنهي المقابله، انت في مكتب منصور الرفاعي. تعال معايا، عاوز اوريك حاجه مهمه كده قبل ما تمشي.
1: ايه هتخطفني انا كمان؟
0: اهلا اهلا اهلا. ازيك يا ميرو؟ اتاخرت ليه؟
2: ايه ده صالح، انت بتعمل ايه هنا؟
1: انا برضو اللي بعمل ايه هنا. انت اللي بتعمل ايه هنا يا ميرو؟
0: ايه انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟
1: ومين ما يعرفش ميرو هاني؟
0: طيب كويس قوي، استني هنا بقى يا بيبي. جاي لك على طول. اتفضل يا استاذ صالح.
3: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: على وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
3: الجراحين المتميزين
2: أقرب إليك.
3: أقرب إليك
2: في مستشفى الرياض الدولي.
3: في مستشفى الرياض الدولي
2: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
3: وتقنيات متطورة
2: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك،
3: نحن هنا لأجلك.
2: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
3: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
2: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
3: تفضل بزيارتنا
2: واحجز استشارتك،
3: واحجز استشارتك.
2: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي.
3: مستشفى الريادة الدولي،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلا أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
8: يا أخي. الزواج
9: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

سخرتي من مجمعي الباكي ومن ألمي. سخرتي من مجمعي الباكي ومن

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية

0: يأتي في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: عيني.
1: آدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة مع ياسر حارب.
2: آدنية اف ام لون جديد.

0: أقل شيء برع فيه ليوناردو دافنشي هو الفن. جملة غريبة صح؟ لكنه رغم كونه أحد أعظم فناني العالم وعرف بالموناليزا، إلا أنه كان مخترع ومعماري وراسم خرائط وعالم رياضيات وتشريح ومنتج مسرحي وموسيقي. كان عبقري عصر النهضة بحق، وكما سماه أحد الباحثين الرجل الذي أراد معرفة كل شيء. ولد ليوناردو دافنشي في عام 1452 في منطقة من أحياء مدينة فلورنس الإيطالية تسمى فينشي، وعاش 67 عام. ولأن أبوه وأمه أنجباه بدون زواج، ما أخذ لقب عائلة الأب، فانتسب إلى منطقة ولادته. دافنشي ما تحصل على تعليم نظامي، بل كانوا يجونه مدرسين يعلمونه القراءة والكتابة والرياضيات، لكنه ما كان قادر يركز وياهم، كان دائما يتشتت وشخصيته فضولية وملولة. ففكر الجد وقال أن الحل الأمثل أنهم يبعثونه للمزارع والحقول القريبة علشان يتعلم من الطبيعة، ويمكن هذا الشيء أتاح له فرصة أنه يوظف فضوله في كل المعارف، ونما عنده حس الملاحظة القوية والتساؤل الدائم. في عام 1464 انتقل الأب إلى مدينة فلورنس وأخذ معاه ليوناردو. كانت فلورنس وقتها مركز حضاري وثقافي، ولأنه كان طفل موهوب في الرسم وعنده مجموعة مختلفة من الرسومات، عرض الأب رسوماته على صديق العائلة أندريا ديل فيروكيو. كان فيروكيو عنده ورشة فنون شهيرة في فلورنس، فانبهر بمهارة ليوناردو في الرسم لما بدأ يعمل معاه كمتدرب في سن 16. وفي ورشة فيروكيو
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: دائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله،
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي الزواج
8: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.
3: نخاف

0: الوصي فقه الوصية مع الشيخ سليمان الجاسر.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج فقه الوصية مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف وعضو اللجنة الشرعية بالوقف الصحي بوزارة الصحة والمستشار بالهيئة العامة للأوقاف سابقا. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله شيخ حسان.
0: شيخ، في الحلقة الماضية تحدثت عن الأدلة على مشروعية الوصية، وشفنا شلون الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مهتمين بكتابة الوصية، بينما اليوم يعني في عزوف عن كتابتها. بنظركم فضيلة الشيخ، ما هي أسباب عزوف الناس عن كتابة هذه الوصية؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشاعر: إني بليت بأربع ما صليت إلا لعظم بليتي وعدائي، إبليس ونفسي والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهن عدائي. هذه أعداد وهذه أعداء الإنسان. إن من تأمل واقع الناس اليوم وتسألهم: ما أسباب عزوفكم عن كتابة وصاياكم؟ في أحد البرامج وزعت 1400 استبانة ليريد أن أعرف من هؤلاء 1400 كم منهم قد كتب وصيته، فكانت النتيجة ما كتب إلا 7%. 93% من الناس من هؤلاء من هذه العينة لم يكتبوا وصايا. فقلت لعلي أحلل ما السبب. إن من أسباب عزوف كتابة الناس عن وصاياهم أولا الجهل بأحكامها. قد يكون في حالي أخي حسان أنا واجب علي، لأن علي ديون، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على صاحب الدين، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في مسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فيجهل الحكم الشرعي فيه. والأمر الآخر أنه لن ينعم في قبره بعد مماته، وهو في قبره لن ينعم ما دام عليه دين. والحديث عن الدين ومسائله ستأتي فيما بعد، لكن هذه إشارة. إن من أسباب عزوف كتاب الناس عن كتابة وصاياهم أولا الجهل بحكمها، ثانيا الجهل بطريقة كتابتها، ما يعرف كيف يكتب. ومن الأمور التي ينبغي أن نحرص أن نجمع بين التنظير وبين أقول الواقع العملي، تجد بعض طالب علم يعرف أحكام الوصية لكن لا يعرف طريقة الكتابة، فضلا عن معرفة الإجراءات الرسمية في الجهات العدلية. ثالثا التسويف كل يوم بكرة. وفرق أخي الشيخ حسان بين من يموت طبيعيا ويموت عن كبر ومرض. الذي يموت عن كبر أو مرض لا مستعد كاتب وصيته، لكن الذي يموت فجأة ما استعد، ما كتب ما له وما كتب ما عليه وما كتب حقوقه وأملاكه وغير ذلك. رابعا الغفلة. يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة غفلة. ولذلك تتأمل كلمة من كلمات بعض السلف رحمة الله عليهم، يقولون كلمة تؤثر في قلوبنا: عجبا للناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. ما يتأثر. خامسا يظن البعض أن من كتب وصيته سيموت قريبا. ذكرت لواحد: أخي كتبت وصيتك. قال: تبي تموتني؟ فالأمر ليس بهذه الصورة. أمر الموت ووقت الموت لا ندري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من الأسباب يظن البعض أن من يكتب وصيته من كان عنده مال، اللي ما عنده مال لا يكتب. لا يا أخي، الوصية تختلف عن الوقف، أن الوصية تكون بالمال وبغير المال. أوصي أخي حسان أولادي، زوجتي، أهلي، أقاربي، عموم المسلمين بتقوى الله، بالمحافظة على الصلاة، ببر الوالدين، بصلة الرحم، بالإحسان إلى الجيران، بتعليم الذرية الكتاب والسنة، بل بالتراحم، بالتآلف، بالتعاون بين الذرية، أن يحترم الكبير، أن يحترم الصغير الكبير، وأن يرحم الكبير الصغير، أن لا يدخل الشيطان بين ذريتك. توصي بكلمات تؤثر في قلوبهم حينما يقرؤونها بعد مماتك. فأقول إن من الأسباب الجهل بحكمها، الجهل بطريقة كتابتها، الغفلة، التسويف. يظن البعض أن من يكتب وصيته الذي عنده مال، يظن البعض أن من يكتب وصيته يعني عنده ملايين وعنده آلاف الريالات أو الدولارات. لا يا أخي، هذه أسباب عزوف الناس. بل أقول من الأسباب الجوهرية قلة نشر التوعية في المجتمع. كم من خطبة تسمعها في السنة؟ 52 خطبة. وكم منها في الوصية والوقف والهبة وتصفية التركة، أحكام يعني يحتاجها كل بيت مسلم.
0: صحيح، وهي مترابطة متشابكة مع بقية الأحكام، مثل أحكام الإرث وأحكام الهبة والصدقة، ففيها مثل هذا التشابك يعني.
1: نعم، فلا بد حقيقة أن نسعى، وشكر الله لقناة زاد هذه المبادرة بأن يكون من برامجها المميزة هذا البرنامج لتوعية الناس في هذا الأمر.
0: أحسن الله لكم شيخ. طيب سؤال آخر شيخ، يعني هذا لعموم الناس، أنه لابد أنهم يعني يسعون ويبادرون إلى كتابة الوصايا، لكن هل هناك حالات تتأكد فيها كتابة الوصية؟
1: نعم، ذكر بعضها العلم حقيقة حالات تتأكد فيها. أولها الكبر، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من طال عمره حسن عمل. آمين. لقد أعذر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ عمره 60 عاما. يا من بلغت 60 اكتب وصيتك. والأمر الآخر، إذا أحسست بمرض أو أصابك مرض مخيف فبادر بكتابة وصيتك. والوصية كأنك تخطط للآخرة، ماذا تريد؟ أنا وإياك وعموم المسلمين يا شيخ حسان نجمع الريال وراء الريال و3 مليون و4 مليون لنشتري بيتا، كم سنبقى فيه؟ وبعدها سترحل إلى الآخرة ومالك سيورث. ولذلك والله مما أثر بي هذا الأمر أنه لا بد أن ندرك أن حالات تتأكد فيها كتابة الوصية، ومنها الكبر، المرض، السفر. تتعجب من بعض أحوال الناس. يعني قبل 3 أيام قريبة لنا توفيت رحمة الله، وهي مريضة بس ملحة على أن تأخذ عمرها في رمضان، فاعتمرت ومرضت ودخلت عنا مركزة وماتت. ما قبضت في بلدها، قبضت في مكة. ومن الأمور التي ينبغي علينا أن نؤكد عليها في من ذهب إلى الجهاد في سبيل الله، دخول معركة. ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن مما تتأكد فيها كتابة الوصية عند دخولك معركة، بل أقول من يعمل في قطاع أمني حربي لا بد له حقيقة أن يكتب وصيته، لأنه قد يأتي مهمة. فدخول المعركة والعمل في قطاع أمني حربي ليس موطن هلكة، أمان موطن هلكة. بل إذا كان عندك أولاد صغار يا أخي حسان، أولادك تحت 15 عاما، أدعوك أن تبادر كتابة وصيتك. من يتولاهم بعد مماتك؟ فإن كان عندك أولاد صغار، من يتولى تربيتهم، حفظ أموالهم، النفقة عليهم، تنمية أموالهم، إخراج ما أمر الله تعالى به من زكاة وغيرها؟ بل إذا عندك بنات لا يحسن بك أن تجعل بناتك بعد مماتك من يتولى تزويجهن من إخوانهن. أنا وإياك حسان إذا كنا صغارا ومتزوجين ولا ذرية قد يكون الوصي هو الوالد، لكن إذا كنت كبيرا فأحد أبنائك هو الوصي. إذا أخي الفاضل عندك مال كثير أوصيت بخمس المال، كم سيبقى؟ أربعة أخماس. إذا ما أوصيت كل المال لهم، لا تنتظر من يحسن عليك، أحسن على نفسك الآن. ولذلك أنا أؤكد عليه في حالة اختلاف ورثة، إذا كنت معدنا عندك أكثر من زوجة من كل زوجة ذرية، قد لا تملك التآلف والمودة والرحمة والتعاون بينهم، رتب أحوالك من الآن. بل أختم وأقول إذا كان وفقك الله قد بدأت بمشروع خيري لك، بناء مسجد، اكتب في وصيتك فإن مت فيتم هذا العمل. أعرف أحد مناطق المملكة ذهبت لأقيم دورة في فقه الوصية، فإذا من كان حولي ممن حضر قال لعلك تحسن على هذه الأسرة، والدهم قد بنى مسجدا ووقف بالعظم وله 10 سنوات لم يكمل. فإذا بدأت بعمل خيري وتسأل الله تعالى أن يمد في عمرك، بادر بأن تكتب في وصيتك توصي بالخمس والربع أن يتم من هذا من هذه النسبة. وأنا أقول وأؤكد عليه يا أخي الفاضل، مما أؤكد عليك إذا أردت نسبة خمسا أو ربعا أو ثلثا وهو الحد الأعلى من نصيب مالك في وصيتك، اكتب ويستثنى من ذلك الأثاث. الأفضل أن تكون الوصية محددة بنقد أو بعقار أو بأسهم، لكن لمن لم يرد إلا بجعل النسبة خمس مالي، يلزم بعد الممات حصر المال كله وإخراج الخمس، إخراج الربع، إخراج قل بعد ذلك، ويستثنى من ذلك الأثاث. لماذا؟ حتى لا يحصن الأولاد والزوجة المكيفات والفرن والثلاجة والكنب والستارة والملعقة والكرسي. اجعل هذه العبارة ويستثنى من ذلك الأثاث ليكون للورثة.
0: جميل، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ.
1: وإياك، أسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله سببا رفعة درجاتنا ومضاعفة حسناتنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: آمين. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
4: آدمية FM.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
4: مستشفى الرياض الدولي
3: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
4: بأحدث التقنيات،
3: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
4: لا تنتظر،
3: تطمن على قلبك،
4: تطمن على قلبك
3: في مستشفى الرياض. حياتك بأمان،
4: بأمان،
3: وقلبك
4: وقلبك
3: في أياد أمينة،
4: في أياد أمينة.
3: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياده،
4: في مستشفى الرياده
3: الدوليه،
4: الدوليه.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياده الدولي،
4: مستشفى الرياده الدولي.
3: الرعايه الكامله،
4: الرعايه الكامله.
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود.

0: أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
1: يا بابا،
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77-468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

ودخلك لسو لخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لسو القهر وأنا وانت شو ما عملنا بنفس الصفحة ونفس السطر.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الدولية.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج.
4: لا لا لا،
5: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب، كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع، كل مستمع. عدنية FM.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية، لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية، اطمئن، نحن هنا، لأجلك. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
8: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

بلاك نعس فيكي والوحش زيد يا للدوايا ما بين ايديك ملقاش تبيب غارك في هوايا والشط بعيد.

0: وعي عينا طبع لبوة والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوة حلوة هي الوحيدة اللي
1: إعلانك معنا وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها

0: قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: قادنية FM تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: قادنية FM لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث موصولا عن تطوير رسالة المسجد في حلقتنا 15، والتي سنتحدث فيها عن خطبة الجمعة ودورها في النهوض بالأمة. أيها المستمعون الأكارم، ليست الخطابة ظاهرة كلامية حديثة العهد في عالم البشر، بل كانت الخطبة ولا تزال وستبقى أفقا واسعا للتأثير، مارسها رسل الله وأنبياؤه للبلاغ ونشر الدعوة ودحض الافتراءات والشبهات، واستخدمها الساسة لتحقيق أهدافهم، وكانت وسيلة القادة والفاتحين لرفع معنويات جنودهم توطئة لفتوحاتهم. والخطابة هي من أهم وسائل التربية والتوجيه والتأثير، ولها ثمرات كثيرة، فهي التي تفض المشاكل وتقطع الخصومات، وهي التي تهدئ النفوس الثائرة، وهي التي تثير حماسة ذوي النفوس الفاترة، وهي التي ترفع الحق وتخفض الباطل، وتقيم العدل وترد المظالم، وهي صوت المظلومين، وهي لسان الهداية. والخطابة تثير حمية الجيوش وتدفعهم إلى لقاء الموت وتزيد قواهم المعنوية، ولذلك كان قواد الجيوش المظفرين خطباء مفوهين، فعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وطارق بن زياد وغيرهم خطباء مبرزين. لقد كانت الخطبة جزءا من مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم إلى توحيد الله وطاعته، وتحذيرهم من غضبه وبطشه وأليم عقابه، ليقلعوا عما هم فيه من ضلال وفساد عقدي وخلقي واجتماعي. وما زالت الخطابة وستظل وسيلة ناجحة من الوسائل التي يلجأ إليها العلماء والمصلحون والدعاة والقادة في كل العصور لتحريك العقول وبث الثقة في النفوس للدفاع عن فكرة معينة، أو النهوض بمهمة معينة، أو التحذير من أعمال معينة. وكم من خطبة أحدثت تحولا في عادات الناس وتصوراتهم، وكم من خطبة فتحت باب الأمل والتوبة لدى بعض المخاطبين، وكم من خطبة أطفأت ثائرة فتنة. ولئن كانت الخطبة بمفهومها الشامل أداة مهمة للتأثير في الإعلام والتعليم والدعوة والتربية، في السلم والحرب، في حال السراء والضراء، والضعف والقوة، فإن خطبة الجمعة تتميز عن جميع الخطب بميزات وخصائص تجعلها ذات أهمية لا يمكن أن تساويها أو تقاربها أي خطبة أخرى. فلخطبة الجمعة من بين الخطب مكانة خاصة، فهي عبادة أسبوعية تهز بها المنابر، ويلتقي المسلمون في مساجدهم لسماعها، ويصدرون متأثرين بكلماتها ومعانيها. قد أخذوا حظهم من الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. فخطبة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، لها دورها الفعال في صياغة سلوك الناس والتأثير عليهم في شتى المجالات، ولها دورها البارز في خدمة الدعوة إلى الله. فقد خص الله المسلمين بيوم الجمعة وجعله عيدهم الأسبوعي، وفرض عليهم فيه صلاة الجمعة وخطبتها، وأمر المسلمين بالسعي إليها جمعا لقلوبهم وتوحيدا لكلمتهم وتعليما لجاهلهم وتنبيها لغافلهم وردا لشاردهم وإيقاظا للهمم وشحذا للعزائم وتبصيرا للمسلمين بحقائق دينهم وعقيدتهم ومكائد عدوهم وما يجب عليهم وما لا يسعهم جهله، وتثبيتا لهم جميعا على تعظيم حرمات الله. لهذا وغيره كان لخطبة الجمعة مكانة سامية وأهمية بالغة. ويمكن إيجاز أهم الأمور التي اكتسبت بها خطبة الجمعة مكانتها وأهميتها في الأمور الآتية: منها الأمر بالسعي لها والإنصات للخطيب، والنهي عن اللغو والإمام يخطب، والندب إلى التبكير، وبيان فضله، وذلك كله يبين أهمية خطبة الجمعة ومكانتها. ولعل من الحكم الجليلة للندب إلى التبكير ألا يفوت المسلم شيء من الخطبة، فجميع المسلمين يحضرونها ولا يتخلف عنها إلا من له عذر، ويجلسون بآذان صاغية لاستماعها قد أتوا طواعية استجابة لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خائفين مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. إنها من أهم وسائل نشر الدعوة العامة، حيث إنها لا تختص بأحد دون أحد، ولا طبقة دون طبقة، ولا فئة دون فئة، فجميع الحضور يستمعون خطبة الجمعة على تباين بينهم في مستوياتهم وطبقاتهم العلمية والاجتماعية، فمنهم قوي الإيمان، ومنهم ضعيفه، ومنهم المتعلم، ومنهم الأمي، وفيهم الشاب والشيخ، وفيهم الغني والفقير، والأمير والمأمور. وللنساء حضور يسمعن الموعظة ويشهدن الخير مع المسلمين. ولا بد من إزالة حواجز الأعراف والعادات التي تحول بين المرأة وحضورها المسجد، كما كان في العهد النبوي والقرون المفضلة. حضور هذا الكم من الناس فرصة عظيمة يمكن بعون الله تعالى وتوفيقه، إذا كان الخطيب على مستوى المسؤولية، التأثير على هؤلاء جميعا الذين يحضرون باختيارهم راغبين. أضف إلى ذلك أن هذا النوع من الحضور يعني تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ طرائق الإصلاح الاجتماعية، فإن العامل وصاحب العمل والطالب والمعلم والموظف والرئيس كلهم يخاطبون في آن واحد ويوضعون أمام مسؤولياتهم، فلا تخاطب فئة منهم دون الأخرى. ومن جانب آخر، فحضور الجمعة ليس مقصورا على الأخيار وحدهم، فكثير مما لا يحضر صلاة الجماعة يحضر الجمعة، وهذا يتيح للخطيب أن يخاطب الجميع وأن يتحدث للكثير ممن لا يحضرون المحاضرات والندوات ودروس المساجد. إنها باختصار المجال الوحيد المتاح للدعاء، والذي من خلاله يخاطبون الجميع. ألا فليتق الله الخطباء في هذه الأمانة والمسؤولية التي أنيطت بهم، وليحسنوا الإعداد والتحضير، ويصدقوا مع الله في نصح الأمة وتربيتها. إن هؤلاء الحضور قد هيئوا أنفسهم لسماع الذكر، فترى أكثرهم قد اغتسلوا وتطيبوا ولبسوا أحسن ثيابهم، وأتوا إلى المساجد بقلوب مهيئة وقابلة للاستجابة، في جو مهيب خاشع تكون النفوس في أعلى درجات الاستعداد للتلقي والاستماع، ويشعر الحضور فيه أنهم في عبادة وطاعة لله عز وجل. ومما يدل على أهمية خطبة الجمعة ومكانتها تكرارها في كل أسبوع، مما يعني أن عدد الخطب في العام الواحد يربو على 50 خطبة، وهذا يمثل منهجا دراسيا متكاملا. فإذا أحسن الخطيب الإعداد كانت آثاره جليلة وثمراته عظيمة. فلو أن كل خطيب في كل سنة يتناول 50 موضوعا مما يحتاجه الحضور، ما بقي في المسلمين جاهل بالأحكام الضرورية، ولا غاب عن مسلم حدث وما يجب عليه تجاهه. إن خطبة الجمعة مستمرة وثابتة في كافة الأحوال، في السلم والحرب والأمن والخوف والخصب والجدب، مما يجعل لها أهمية خاصة في التعليم والتربية والدعوة. ومن هنا تكمن أهمية هذه الخطبة في النهوض بالأمة، ولهذا اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتماما عظيما. وقد تحدث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فقال: وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي 2 ركعة، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس. وذكر من خصائص الجمعة قائلا: الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيام الله، وتحذيرهم من بأسه ونقمه، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه، ونهي عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. وقال في موضع آخر: وكان مدار خطبه صلى الله عليه وآله وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه، وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. فعلى الخطيب أن يختار ما يحتاجه الناس وما تقوم به مصالحهم في الدارين، وهذا أمر جامع للدين كله، والمسجد بإمامه وخطيبه. فمتى ما وجد الإمام العالم والخطيب المفوه المستشعر للأمانة والمسؤولية في حسن الإعداد والتحضير والإلقاء، فلا شك بأنه سينهض بجمهوره ويؤسس فيهم مفاهيم الإسلام وتعاليمه، فتزكو نفوسهم وتستقيم حياتهم وتصلح أمورهم وأحوالهم. وإلى حلقة أخرى نستوفي هذا الموضوع حقه بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
4: عدنية FM.

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج.

0: العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
7: ما بعد صبرك.

موسم يتجدد للقاكم من جديد، لنتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربي وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين. معدن الشيبانية، أعلى عدنية FM 88.9 لون جديد.

0: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وصلى الله وقتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم، نرحب بكم في هذا اليوم الجميل كجمال قلوبكم دائما. طبعا نعتذر على الخلل الذي حصل وتأخرنا عليكم نص ساعة، ولكن إن شاء الله بظل معكم في ساعة كاملة لكم أنتم جبرنا في الداخل والخارج اللي يسمعون على 89.1 في عدن ولحج والضالة وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. فمساء الفرح الذي يشبه قلوبكم، ومساء المحبة اللي ما تحتاج مناسبة عشان نعبر عنها. فأيضا في ناس تستحق منا كلمة حلوة، وفي قلوب تنتظر تهنئة، وفي أسماء مجرد ما نذكرها نبتسم أو تبتسم أرواحنا. الليلة بنفتح للفرح ألف باب، ونخلي الأغاني تحكي للي تعجز عنه الكلمات، ونرسل من قلوبنا أجمل الأمنيات. فكروا بمن تحبون وجهزوا أجمل مشاعركم والأهداءات اللي بتوجهها إليهم، لأن الليلة كل تهنية لها حكاية، وكل إهداء وراء قلب ينبض بالمحبة. نروح لفاصل إعلاني، ومن ثم بنعود لنبدأ حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفنية المسائي تهنمين. فإذا ما ذكرت قبل شوي أنكم فكروا بمن تحبون وجهزوا أجمل التهاني والإهداءات، لأن الليلة ليلة مختلفة بإذن الله تعالى، بنقدم فيها كل الإهداءات وراء قلب ينبض بالمحبة. تهني مين؟ من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني هنا على موجات عدنية FM، حيث الفرح يجمعنا والأغاني تهدي أحبابنا، وأجمل التهاني تبدأ منكم. فاصل إعلاني ومن ثم نعود لنبدأ حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. طبعا كالعادة برنامجنا الفني المسائي تهنمين يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة 4 عصرا، لكن اليوم في خلل بسيط وإن شاء الله بيتم تعويضه. ففاصل إعلاني ومن ثم نواصل، فخليكم معنا.
1: وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك 3 الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى 2 وجبات خفيفة بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
5: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
11: والتكنولوجيا المتطورة.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج، هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
13: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
14: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
13: يا بابا؟
15: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
14: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
13: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
14: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
16: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة، واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
17: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
18: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
19: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
20: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: ورجعنا لكم مستمعين عدنية اف ام وايضا متابعين عبر صفحتنا في الفيسبوك, ولا انسى مشاهدين على قناتنا في اليوتيوب. نرحب بكم في هذا اليوم ايضا, اليوم الخميس. طبعا ما احلى خميسنا الا بالاغاني اليمنية. طبعا خلونا نروح نستقبل اول اتصال معنا بعد الفصل الاعلاني ونشوف من معنا. نقول الو. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: في اغنية الشك عني العده الفنان محمد عبدو زيدي.
0: ايوه عرفته, بس اذكرنا باسمك.
1: صالح.
0: حياك يا صالح. صالح سأل الاغنية الشك عني.
1: ايوه
0: عرفتها.
1: محمد زيدي.
0: الشيال الزيدي.
1: الفنان اسمه محمد
0: عبدالزيدي. محمد معروف محمد عبدالزيدي. ولا يهمك يا صالح, ابشر بالسعادة. حياك وابقاك. ومدري انقطع من عندي ومن عندك, لكن وصل طلبك يا صالح. طبعا خلونا ايضا نشوف الاتصال الاخر ونقول يا مرحبا من بيكون معنا وايضا بيطلب احد الاغاني. الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: الله يحييك والله يرحم فيك.
0: كيف حالك يا ام احمد؟
2: كيفك؟ انا مداومه لك يا عدنان.
0: على راسي, وانا ما في اسم البرنامج لها عشانك.
2: يحفظك الله.
0: امين وياك. ايش تحب تسمع اليوم يا ام احمد؟
2: تغني فيصل علوي بالي من الزين نظر. فيصل علوي
0: من الزين
2: ولا علوي فيصل علوي؟
0: ولا يهمك, نجيب لكم الاثنين. ايش عاد
2: أهدية لأهلي كبير أحمد والمنصورة, وأهدية لصديقة عمري ومعلا لحق.
0: الله عليك ولا يهمك.
2: شكراً يا حبيبي.
0: الله يستر عليك يا روحي. أشكرك يا أم أحمد وإن شاء الله بيتم تلبية طلبك وطلب أخونا صالح. طبعا نشوف أغنية جديدة للفنان الرائع الجميل إبراهيم رجب, ولكن قبل ما نأخذ أو كان في اتصال, خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان الرائع إبراهيم رجب. طبعا أنا زي ما ذكرتكم أنه برنامجي قبل ما أبدأ فيه بأغنية جميلة حصرية لبرنامج الفنان المسائي التهنمي, لكن خلونا نأخذ هذا الاتصال ونقول ألو مرحبا. ألو أحنا نتصل بي ولا نتصل به؟ طبعا خلونا نروح لنأخذ اتصال من العم الغالي, العم الرائع الجميل. تعرفوا من؟ لا والله انه معروف. العم رياض, نقول له مرحبا.
3: هلا
0: يا مساء الفل.
3: هلا بحبيبي عدنان.
0: هلا يا مرحبا فيك يا عم رياض, تفضل.
3: حالك يا غالي؟
0: الحمد لله بخير. زدت خير بسمع صوتك.
3: اخبارك؟ ايش اخبار حبيبي احمد
0: البريني. احمد موجود جالس يحضر بس الطلب.
3: ايش اخبارك؟ تمام
0: والله تمام. خميسك
3: طيب
0: جميل.
3: انا اطلب اغنيه. شوف يا سمران اللون لشادية.
0: راني اللون
3: شادية. يا سمران اللون
0: شادية. هذه شكلك تتغزل لحمه صح؟ هذه تشدي لحمه.
3: لا مش متغبى. لا والله العين مدام قالت.
0: سمران اللون ولا يهمك.
3: هديه طبعا للمدام, وهديه لاخي احمد اللبناني, وهديه لنجمه ابين بنتنا نجمه.
0: تستاهل نجمه.
3: ايوه هديه كل المستمعين.
0: ولا يهمك ولا يهمك يا ام رياض. الله يفتح عليك يا
3: غالي. كلك يا عدنان
0: وعلي وكلكم. على راسي والله.
3: تستاهل.
0: ربي يحفظك يا رب. أشكرك يا عم رياض. وخلونا نستقبل أيضا, ما شاء الله الاتصالات اليوم مش قادر حتى أسمع الأغنيات الأول غاني. خلونا نأخذ الاتصال ونقول له مرحبا.
4: ألو.
0: أي شوف قد نقضي لكم منه نزل من الجبل. يا مساء الفل.
4: واللي راك.
0: هلا أحمد.
4: حبيبي عمري. شوف كيف المحبة جاء قبلي.
0: شفت كيف
4: حبيب قلبي. ولك حبيب قلبي عدنان.
0: أي لكان.
4: شوف يا حبيب الشعب, انا اول حاجه اتذكر على عم رياض.
0: ايوه
4: في الحلقه اللي واقيه بيقع مبارزه بالسيوف.
0: الله عليك.
4: يجهز سيفه من الان.
0: خلاص ما تغلاش.
4: اليك عني يا ابن ابي مش عارف من.
0: سوف يقع قطع الرقاب. ها
4: تحياتي لك يا عدنان.
0: الله يحييك يا رب.
4: تحيه للمشتركين حبايبنا. تحيه لنجمه بنتي من ابين, بنت ابين نجمه المشتركين.
0: تستاهل.
4: وجميع المشتركين. بدنا أغنية.
0: إيه شو من أغنية؟
4: إيه أغنية يا جراح يا للأسف.
0: يا جراح.
4: يا جراح يا للأسف حولني على البطنين.
0: أنا صدقت أغنية محسن منهم. ليه من هي؟
4: يعني انا شوف خلي البلاط بتاعتك معك تقول صوته شمال صوته ينفع بسوق
0: لا صوتك كنز صوتك كنز رح نكتشفه على طيور الجنه يا جراح والله يسلمك يا رب
4: حبيبي حبيبي حبيبي
0: الله يحفظك يا احمد
4: وتحياتي تحياتي لعم رياض حبيب قلبي
0: الله يهمك الله يحفظك
4: يلا شكرا جزيلا
0: في امان الله طبعا خلونا ناخذ الاغاني ولا والله خلينا نجمع الاغاني اليوم ونشوف ايش بيكون طلب سنة يا سنة
5: السلام عليكم
0: يا مساء الفل
5: يا مساء الورد
0: يا مرحبا
5: عليك يا عدنان يا مرحبا وتحياتي لك ولكل المستمعين والمشتركين وكل محبي هذه الإذاعة
0: الله يسعدك يا سنة تفضلي
5: تحياتي لعمر رياض واحمد اللبناني ويفضل عزمه وصحه والمصاري
0: امين كلكم مصاري ولا شفنا شيء
5: صراحه دعوه حق احمد
0: اللبناني والله ما شاء الله قاول نحن مصاري مصاري ولا شكله دي المصاري اللي عنده بس
5: الله كريم الله كريم
0: امين يا رب امين تفضل يا زينه
5: طبعا نيته ابو بكر سالم يا زارعين العنب
0: ابو بكر سالم ما يهمك عين العنب ولا يهمك يا سنة ابشري بالسعد
5: شكرا لك وحياتي للجميع
0: الله يحييك يا رب
5: بسنا.
0: في امان الله طبعا مستمعينا خلونا نروح نستمع الى الأغنية الحصرية هي هجوة وغيمة للفنان الرائع إبراهيم رجب بعدها منروح لننفذ جميع طلبات الأغاني اللي حابين يسمعوا لها أحلى وأجمل مستمعين لبرامجنا الفني المسائي تهنيمي

طلع عليك يا إبراهيم رجب. خلونا نروح الآن نسمع إلى طلب الغالي على قلوبنا دايما صالح وطالب أغنية للفنان الراحل محمد عبد الزيدي الشك عني يبعدك. نروح نسمعها ومن ثم نعود لكم.

ليش الحسد ايش قد جابلك مهما يقولوا بعبدك واسعد بقلبك واسعدك واسعد بقلبك اه واسعدك اسعدك.

الله عليك يا صالح، والله أغنية جميلة أبدع فيها الفنان الراحل محمد عبده الزيدي. طبعا محمد عبده الزيدي غني عن التعريف وبأغانيه وكلماته الجميلة. خلونا نشوف إلى طلب الغلي على قلبي دايما أم أحمد العقربي، هي أغنية طالبة الفنان الراحل أيضا فيصل العلوي بالي من الزين بالي من الزين نظرة، هي للفنان الراحل فيصل العلوي. نروح نسمعها ومن ثم نستكمل باقي الطلبات.

الله عليك يا أم أحمد، الله عليك. هي أغنية للفنان الراحل فيصل علوي مالي من الزين، النظرة، أغنية جميلة. خلونا أيضا نروح الآن نسمع إلى طلب العام الغالي رياض، هو طلب أغنية يا أسمر اللون للفنانة أيضا الراحلة شادية. فنروح نستمع إليها ومن ثم نعود. يسمران اللون مع شادية.

0: ايش في اليوم الاغاني الجميله من اختيارات احلى واجمل واروع واطيب مستمعين برنامجنا الفني المسائي تهنيمين. خلونا نروح ناخذ اتصال من فتحي. يا مرحبا فيك يا فتحي.
1: يا حيا يا مرحبا
0: يا هلا فيك اخي فتحي. كيف حالك؟
1: خميس مبارك كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير
1: وعافيه
0: واياك يا رب.
1: الوقت متأخر بس لكن أنا قلت يعني قلت ما أظنك ما اشتي دامش اليوم.
0: لا لا جيت بس حصل دروب كذا شوية بالجهاز ولكن الحمد لله وطلعنا.
1: الله ما يطمن أحد إن شاء الله خير من الناس صعب الدين الكبير عريسنا عريسي مثل هذا اليوم. أتمنى لو بعد زفة منا التي تكون هذا الفنان القدير أيوب طارش عبد الشناعي.
0: والله يهمك أحلى زفة للفنان أيوب طارش.
1: كان في الإمكان من الوقت.
0: أكيد. والله يهمك أبشر بالسعادة يا غالي. أشكرك يا فتحي. طبعا فتحي طالب زفة وهدها لكل حبايبه في الداخل والخارج. طبعا مستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم في برامجنا الفني المسائي تهنيمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة والنصف. طبعا يتبقى لنا دقائق قليلة ولكن منروح إلى فاصل إعلاني في النصف الساعة ولكن خلونا نأخذ الاتصال من حنين ونشوف إيش بتقول حنين. يا حنين كيف حالك؟ ألو حنين أنت معي؟ انقطع الاتصال من حنين. خلونا نروح نشوف اتصال آخر. ألو ألو ألو يا ألو يا ألو يا مرحبا. ألو الو
2: الو يا مرحبا.
0: يا مرحبا ابو حمزه كيف الحال؟
2: اهلا اهلا بعدنان. اهلا بمن تنفس معه بالدردشه كل ليله.
0: على راسي الله يحفظك. كيف الصحه؟
2: ونغني ونفرح معه كل خميس. حيا حيا عدنان
0: كيف حالك؟
2: حيا حبيبي.
0: تفضل.
2: تحياتي لكل المتصلين والمستمعين. لو ممكن ترسل حابه اهدي واستمع الى اغنيه الرويش والبلفقي ما في احد مرتاح.
0: ولا يهمكم.
2: تحياتي لك يا عدنان.
0: والله الله يحييك يا رب. طبعا أغنية قاتلة للفنان أبو بكر سالم والرويشد ما في أحد مرتاح كل واحد معه همه. فإن شاء الله بيتم تلبية الطلب لأم حمزة.

0: تصبح حنين. يا حنين تسمعينا؟ ألو حنين، لماذا ينقطع الاتصال من حنين؟ نتمنى من حنين أن تعود معنا في هذه الحلقة أو إن شاء الله بعد الفاصل الإعلاني. نحن بنروح الفاصل الإعلاني ومن ثم نعود لنستقبل كافة الاتصالات وأيضا لتلبية كافة الأغاني اللي طلبوها أحلى وأجمل المستمعين لبرنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة 4 عصرا من كل يوم خميس. فاصل قصير من ثم نواصل، ابقوا معنا.
1: وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول

0: فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك، فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان في النصف الساعة الأخيرة من برامجنا الفن المسائي تهنيمين. طبعا مستمعينا على 89.1 في عدن ولاحج وضالة وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، وأيضا على 99.9. أرقامنا هي كالتالي 7746849 و0285188، وأيضا 0284111 9. هنروح نشوف أو نسمع أيضا لأغنية لطلبها أخونا وحبيبنا الغالي على قلوبنا دايما أحمد اللبناني، يا جراح يا جراح، إيش يقول يا جراح، يا للأسف حولني على الباطني. روح نستمع إليهم ثم نعود لكم بقى.

0: اسمع الأغنية وأحس إنه أحمد اشتريها الآن. الله عليك يا أحمد اللبناني، اختيارك لأغنية جميلة للفنان الرائع الجميل، سمعناها بصوت الفنان الجميل رمزي. خلونا نأخذ الاتصال هذا إن شاء الله حنين تيمسك معها ونسمع صوتها وطلبها. حنين أنت معنا.
1: السلام عليكم.
0: يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا حنين؟
1: الحمد لله، كيفكم انتم؟
0: احنا تمام خيرين، تفضلي.
1: انا حابة اسمع حيل البدر ذكريات.
0: بدر؟
1: بدر العز شيل ذكريات.
0: ولا يهمك، اسمها ذكريات.
1: وهدي لكم وهدي لجميع المشاركين.
0: احلى
1: هدايه، ما تكون مباركه مقدمه
0: علينا وعليك يا رب الصحه والعافيه، واحلى هدايه منك يا حنين، اشكرك. طبعا نشكر حنين. خلونا الآن نروح نسمع إلى أغنية طلبتها سناء، هي أغنية الفنان الراحل أبو بكر السالم، يا زارعين العنب. الله

0: طبعا خلونا ناخذ الاتصال بعد نرجع نسمع يا زارع. بلو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
1: معاكم ابرار فهد.
0: ابرار يا مرحبا فيك يا ابرار. تفضلي يا ابرار.
1: تحياتي لكم.
0: الله يحييك يا رب.
1: تسمع اغنيه لمحمد هاني قول انساني؟
0: محمد هاني ها قول انساني ولا يهمك.
1: يلا يا نايم.
0: والله معك. خلونا مع ابو بكر سالم يا زرعين على

وبعد ما سمعنا طلب الأخت رائعة سناء أبو بكر سالم يا زارعين العنب، خلونا نروح نشوف طلب فتحي وفتحي طلب زفر الفنان أيوب طارش، وأهدها لكل حبيب وصديق له. فخلونا نروح نسمع إلى زفر الفنان أيوب طارش حفظه الله ورعاه، ونفرح من أفراح حبايبنا في تعز. طبعا ربنا يجنب كل حبايبنا في تعز وينصرهم بإذن الله، وتعز قوية برجالها والله.

زفا إن شاء الله تكون يا فتحي، وكل اللي طلبوا الأغاني استمعوا لطلباتهم والإهداءاتهم الجميلة. نروح الآن إلى الأغنية اللي توجع القلب. ما في أحد مرتاح للفنان الرويشد عبد الله الرويشد، وأيضا للفنان أبو بكر سالم، طلبتها الغالي على قلبي دائما أم حمزة اللي تستاهل كل خير ست الكل. فنروح نسمعها ومن ثم نعود لكم. ما في أحد مرتاح نزد، والله بجد ما فيش أحد مرتاح، لازم الكل كله مش مرتاح إلا أم حمزة، لازم تكون مرتاحة والله.

طبعا. ما في أحد مرتاح للفنان أبو بكر سالم وعبد الله الرويشد، كل واحد معه همه بجد. الله يكون بعوننا يا رب. خلنا نروح نستمع إلى أغنية طلبتها حنين، هي شيلة لبدر العزي، ذكريات. نروح نسمعها ومن ثم نعود.

خلقنا. ايش في ايش في ذا الاغاني اللي كلها قروح دموع؟ الله يكون بعونك يا حنين. خلونا الآن نروح نستمع إلى أغنية طلبتها أبرار، قولوا له ينساني، هي للفنان الرائع الشاب الجميل محمد هاني. نسمعها ومن ثم نعود لنسمع الأغنية الأخيرة اللي بتكون الختامية لحلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي، تهنمين مع عدنان الشيبانية.

طلع عليك يا برار شعلتيها بعد ما كنا في حزمة أم حمزة وحنين. مستمعينا في كل مكان، خلاص بتكون هذه الأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم من برامجنا الفني المسائي. تنمين كان معكم من الإعدادي والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. جمعتكم مباركة مقدما، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وأمن وأمان واستقرار دائم بإذن الله تعالى. ربنا يعمها في هذه البلاد الأمن الدائم، وتنتهي كافة الحروب ونعيش في استقرار بحول الله تعالى. أترككم برعاية الرحمن، والختام مع محمد هاني واختيارات أبرار. في أمان الله.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.

0: فعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ملان إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
8: لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: راف

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
8: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: البرنامج الديني فقه الوصية يأتيكم بعد إعلانات الساعة 12 ظهرا.
14: عدنية اف ام، لون جديد. جديد.
15: Thank you. عدنية
16: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
15: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: البرنامج الديني سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. سنن اليوم الليلة، اليوم نتكلم عن بعض سنن الأكل، لا نزال نأكل حتى نلقى الله عز وجل. يا ترى ما هي السنة؟ كيف نأكل؟ حتى هذه الإسلام ما تركنا في شيء إلا وعلمنا. أولا، أن يحرص المسلم على أن يأكل حلالا ويشرب حلالا، لا يدخل في جوفه حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال يا أيها الناس إن الله أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه للسماء، يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ورد أيضا أطب مطعمك تستجب دعوتك. فالإنسان يحرص ألا يأكل إلا حلالا، لا يدخل جوفه إلا حلال، لا يطعم أهله إلا حلال، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يسن غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. كان تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان إذا أراد أن يأكل غسل يديه، ويقول صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر، أي شيء من الزفر والطعام، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. لقد تأتيك هامة، يأتيك عقرب، يأتيك شيء وأنت نائم فيلدغك أو يقرصك أو كذا، لا تلوم إلا نفسك. إذا الإنسان أكل طعاما قم فغسل يديك، بارك الله فيك. المضمضة بعض الطعام خاصة لمن شرب دسما أو لبنا فيه دسم، فالسنة أن يغسل أو أن يتمضمض. التسمية قبل الطعام والأكل من الجانب الذي يليه، والأكل والشرب باليمين. طبعا حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني أكل من هنا من هنا كما يفعل الصغار. فما يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا منهج حياة للصغار وللكبار، يا غلام سم الله قبل الأكل، قل بسم الله حتى الشيطان ما يأكل معك، وكل بيمينك، يعني لا تأكل بشمالك، كل بيمينك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء. وكل مما يليك، يعني لا تطيش يدك هنا وهنا، خلاص الشيء اللي قدامك كل منه، الله رزقك هذا كل منه. لا، بعض الناس مع الأسف يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا. قال بعض العلماء أهل العلم إذا كان الطعام منوع لا بأس، لكن السنة الإنسان يحرص أن يأكل مما يليه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. كذلك إذا نسي الإنسان التسمية ماذا يفعل؟ بسم الله أوله وآخره، وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. من السنة كذلك أن تأكل بثلاثة أصابع، ثلاثة أصابع، بعض الناس الخمسة ما نقول حرام، لكن الهدي ثلاثة أصابع كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أن الأكل بالملعقة يعني أقرب للسنة، لأن الإنسان يمسك الملعقة بأصابعه الثلاث، فإذا أكل بالملعقة فلا بأس، أو أكل بأصابعه فلا بأس. لكن هديه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، وهذا يقودنا إلى سنة بعض الناس قد يعني يستأنف منها ويتأفف منها، لعق الأصابع واليد بعد الطعام. هذا ثابت،
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يلعقها أو يلعقها. بعض الناس يقول لا يعني هذا خلاف الآداب العامة، لا، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل سلت الإناء، سلت الإناء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن جابر يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، لعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. الطعام هذا هل البركة في أوله في آخره في نصف في آخر جزء؟ وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة، وليسلت أحدكم الصحفة. ما هو السلت؟ السلت بالأصابع أن تسلت الصحن مما بقي فيه من أثار الطعام ثم تلعقه. هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في فعله عليه الصلاة والسلام. عدم الاتكاء أثناء الأكل، كان يقول صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. عدم ذم الطعام، يا أخي الطعام إذا جاءك إما أنك تأكل وتقول ليس لي فيه حاجة. لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الضب يعني اعتذر وقال ليس بأرض قومنا وما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. من السنن الاعتدال في الأكل والشرب، ثلث لطعامك ثلث لشرابك ثلث للنفس. الاجتماع هذا مهم جدا، الاجتماع. لما قال أحد الصحابة يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال صلى الله عليه وسلم فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه ويبارك لكم فيه بإذنه تعالى. الحمد أن نحمد الله عز وجل بعد الطعام، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ما النتيجة؟ يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل اللقمة فحمده عليها أو شرب الشربة فحمده عليها. إذن ما في شيء في الإسلام إلا وقد حثنا عليه وبين لنا فيه رأيا وتوجيها وعملا. والطعام والشرب يا أخواني مما يعني يتكرر علينا في اليوم والليلة، نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، إلى لقاء آخر، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة النفس البشرية، وأن طبيعة النفس البشرية في إقبالها على العبادة وإقبالها على الإسلام في أول أمرها تقبل بشراهة، تقبل بشراهة، مثل الذي يبدأ في الدخول للإسلام كان كافرا ثم أسلم، فعندما يسلم يريد أن يأتي بكل تفاصيل الإسلام ويتمسك بهذا الإسلام بكل قوة، وقد يحدث في تمسكه بالإسلام أن الناس يعجبون منه كما يعجبون من بعض الناس عندما يقبل على طعام ويكون فاقد هذا الطعام من فترة فيقبل عليه بشراهة تجعل الجلساء ينظرون إليه ويعجبون من حاله في إقباله على هذا الطعام. وهكذا من كان دخل في الإسلام حديثا يدخل في الإسلام ويكون عنده شرة بمعنى شراهة في تمسكه بهذا الإسلام، بمعنى مبالغة في قوة التمسك بهذا الإسلام، فقد يقوم ولا ينام، يصوم ولا يفطر، وهكذا يزهد في الدنيا زهدا فيه غلو في الزهد، أو يكون هذا الإنسان شاب صغير استقام الآن وصل البلوغ وصل كذا ثم استقام على الدين، فيستقيم ويكون في بداية استقامته عنده هذه الشراهة في تمسكه بهذا الدين، أو يكون شخص كان في المعاصي والمنكرات وهداه الله سبحانه وتعالى، فعندما تمسك بالدين يتمسك ويظهر عليه هذه الشراهة، شدة التمسك بالإسلام الذي يجعل الناس يعجبون منه ويستغربون منه. ماذا بفلان هذا؟ يقوم الليل كاملا، يصوم ولا يفطر، كل يوم صائم، عندما يقبل على طلب العلم وعلى حفظ القرآن ويعني يحفظ القرآن ويبقى الفترات الطويلة. هذا الحديث يبين لنا كيف يحدث عند هذا الإنسان الانحراف أو السواء. هذا الحديث له قصة، القصة تتعلق بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذه القصة أن عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله بن عمرو من امرأة من قريش، فكان عبد الله بن عمرو لا يأتيها، وكان سبب عدم إتيانها أنه مشغول بالصلاة والصوم، ينشغل بالصلاة والصوم عنها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال بي حتى قال لو صم يوما وأفطر يوما، وقال له: اقرأ القرآن في كل شهر، الختمة واحدة في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 15. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 7، حتى قال: اقرأه في كل 3. هذه قصة هذا الحديث. أيضا هذا الحديث له رواية أخرى تتعلق بالعبادة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أيضا هذا الحديث له قصة أخرى أو له سبب آخر عن رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهو في هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده عن رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لبني عبد المطلب، وفي بعض الألفاظ أنها مولاه، فقيل إنه أو إنها تقوم الليل وتصوم النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وأيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب أن توجه للسنة فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني إما في أمر الدين أو أمر الدنيا، كما في بعض الروايات بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله، يعني هنا أو غير ذلك، غير ذلك بمعنى أنه في البدع فأشير إليه بالأصابع أنه أتى ببدعة في الدين وغلا في الدين هذا فلا تعدوه، أو في أمور الدنيا يعني حدث له الفترة لكنه ليس إفراط وإنما في جانب التفريط، فصار في أمور الدنيا منهمك في المعاصي والمنكرات. هذا الحديث يشخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف يقع بعض الناس في الغلو أو الجفاء، وكيف بعض الناس يهديهم الله سبحانه وتعالى للسواء، يقبل بشراهة على الطاعات وقد يصل به الأمر إلى غلو في الزهد في الدنيا، يترك وظيفته، يترك أعماله واجباته ومسؤولياته، يترك كل هذه الأمور، يقول أنا خلاص أريد أن أتفرغ للدين. بعض الناس يكون عنده وظيفة يترك هذه الوظيفة، يقول خلاص أنا أبغى مسجد، أبغى مؤذن في مسجد إن شاء الله 1500 ريال، أنا أريد أرجع للقرآن، وهكذا يبدأ بعض الناس هذه الشراهم تمشي معه سنة سنتين ثلاث أربع خمس، ثم يفطر فيضعف الإيمان وتهدأ أموره. فبعضهم، وهذا الواجب على كل شخص، يذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء ويعمل وهكذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى السنة، هذا أفلح، هذا نجا، هذا عافاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور. بعضهم ماذا يصنع؟ يتوجه إلى البدع، يتوجه إلى البدع، فإذا توجه إلى البدعة وجد إكرام من المبتدعة وأشير إليه وبدأ عجبه حاله، فمثل هذا يبدأ يسخر بالسنة وبعلماء السنة ويتوجه إلى البدعة ويرى حاله أنه هو الصواب، وهذا والعياذ بالله يذهب إلى جانب البدعة وهذا يهلك. بعضهم يتوجه يحدث له شيء من الانتكاسة فيعود إلى المعاصي بشراهة ويعود إلى المنكرات، ثم يبدأ يسخر بحاله عندما هداه الله سبحانه وتعالى للاستقامة، ويبدأ يسخر بأهل الاستقامة ويتوجه إلى الجفاء ويبرر لنفسه ويقول هؤلاء حرمونا من الحياة، حرمونا من الحياة، وحرمونا من الفرح، حرمونا من اللذة، ويقصد لذة المعاصي والمنكرات وهكذا. ويبدأ يقول يعني حتى يبدأ يصدر أحكام، لأنه هو التزم الآن فترة وصار عنده معرفة ببعض الأدلة، ثم يقول الربا يعني الله حرم الربا أضعاف مضاعفة، أما 5% 10% هذا ما في شيء، ثم يبدأ يتحدث في المعاصي والمنكرات ويأتي لها يعني شبهات حتى يحللها لنفسه ويحللها للمجتمع. هذا الحديث حديث عجيب في تربية النفس وترويضها وبحثها عن السنة وأهل السنة والتعلم على أيدي أهل السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعيدين عن جانب الغلو وجانب الجفاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
8: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل
9: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام
2: عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
3: عدنية اف ام لون جديد.

0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا في قيم السعادة. مجددا نتحدث عن قيم السعادة، واخترنا هذا العنوان في سلسلتنا لأن الناس، كل الناس يبحث عن السعادة. النظريات المعاصرة والدراسات المعاصرة تشير إلى أن أحد أسباب السعادة أو أسرار السعادة هي قضية أن يخلو الإنسان بنفسه، يخرج من صخب الحياة. الحياة مليئة بالصخب، مليئة بالإزعاج، مليئة بالمشوشات، بالمشتتات. فعلا اليوم عندنا مشتتات كثيرة جدا، يكفينا فقط قضية التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا والشبكة العنكبوتية يعني تشتت الإنسان. متى يجلس الإنسان مع نفسه؟ متى أجلس في حالة من الاختلاء مع النفس وأتساءل عن نقاط القوة، كيف أعززها، نقاط الضعف كيف أتجاوزها، أحل المواقف السابقة، أستشرف مستقبل القادم الجميل والرائع. حالة الخلوة هذه أثبتتها الدراسات وتحدثوا عنها كثيرا. يعني اليوم يتحدثون عن مثلا في الشرق والغرب، يتحدثون عن قضية اليوغا وغيرها، الحاجة إلى الخلوة مع وجود ملاحظات شرعية في مثل هذه الممارسات. لأن مثلا اليوغا أو غيرها في ملاحظات شرعية مرتبطة بالجانب العقدي والإيماني وتنقلك إلى منطقة أخرى غير صحيحة أصلا. لكن أنا أتحدث عن المبدأ، مبدأ الخلوة، أن الإنسان يختلي مع نفسه. هل الخلوة فعلا مع النفس والجلوس مع النفس مصدر سعادة؟ الجواب نعم. الدليل يعني ربما ننتقل إلى سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني كان قبل البعثة يتحنث الليالي ذوات العدد، وكان يذهب إلى غار حراء. بالمناسبة غار حراء يبعد عن مكة 14 كيلو، ويخرج سيرا على الأقدام بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويبقى في رأس جبل، في غار في رأس جبل. هذه حالة الخلوة والصفائية إن صح التعبير، هي ذاتها التي حصلت لإبراهيم عليه السلام لما انتقل إلى واد غير ذي زرع، هي ذاتها التي حصلت ليونس عليه السلام في بطن الحوت، هي التي حصلت ليوسف عليه السلام في قضية السجن. وبالتالي وجود حالة من الخلوة للإنسان معين كبير جدا على تحقيق السعادة. طبعا الخلوة الإيجابية التي تتحدث فيها الإنسان يبدأ يراجع، يحاسب، يتفاءل، يتأمل، لا سيما لو كانت هذه الخلوة أيضا فيها ارتباط مع الله عز وجل، لأن الإنسان يحتاج اليوم أن يقيس حالة العلاقة مع الله. طيب كيف تقيس حالة العلاقة مع الله وأنت في حالة ضجيج وزحام وخروج ودخول ورسائل واتصالات وأعمال وأعباء؟ أنا أحتاج كذا فترة وجيزة كذا من حياتي بشكل دوري ومستمر أنعزل فيها عن الناس، وأبدأ أراجع، أتأمل، أقرأ، أشوف، أراجع نفسي، كأني أضع نفسي على على على سرير المشرح إن صح التعبير، وأبدأ أراجع مواقفي الإيجابية السلبية، التحديات التي مرت علي كيف تعاملت معها. قضية الخلوة قيمة من قيم السعادة، حنشوف كيف نطبقها على أرض الواقع، لكن بعد ما نستمع إلى المشاركة الجميلة من جمهورنا الكريم.
2: بالعلم نسعد والرضا، وبقلبنا نور اليقين.
3: الخلوة هي فترة أو لحظة أو وقت معين يخصصه الواحد منا للعبادة أو للتأمل أو للدعاء أو للبحث والتفكير في مسألة ما، بعيدا عن صخب الحياة اليومية وفوضويتها وضجيجها، لإعادة ترتيب فوضى قلوبنا وإغلاق جميع وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تفسد علينا هذه الخلوة، فلا يتحقق لنا هذا النفع ولا تقضى لنا هذه الحاجة وهذا الهدف. وهنا دعوني أقتبس مقولة تقول: ما جرب العارفون شيئا يعينهم على التزود كالخلوات النافعة. وبإمكاننا أن نضع تحت كلمتي التزود والنافعة عشرات الخطوط، لأن كلمة التزود ممكن تكون تزود إيماني، تزود علمي، معرفي، أخلاقي، قيمي، تعليمي، فتتحقق من الخلوة العديد من الفوائد التي تحقق لنا بالنتيجة السعادة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك يعني التأمل والتفكر في الذات، في الحياة بشكل عام، فتساعد الخلوة في رؤية الأمور من منظور أوسع وتقييم الخيارات الشخصية واتخاذ القرارات المناسبة. كما تتيح الخلوة أيضا مساحة لتطوير الأفكار الإبداعية لدينا وزيادة التركيز والإنتاجية والأهداف الشخصية بدون أي تشتت أو ما إلى ذلك. وفي المحصلة تحقق لنا الراحة النفسية والسعادة وتقليل التوتر والقلق.
2: بعيننا السعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
1: حياكم الله، مشاركة جميلة عميقة مؤثرة حقيقة في قضية أثر الخلوة. وهكذا مثل هذه القصص والمواقف التي نسمعها من جمهور الكريم، أعتقد أن كل واحد فينا يمتلك قصة عميقة في هذا الجانب، جانب الخلوة. حديثنا مرة أخرى كان قبل الفاصل والآن عن قضية الخلوة، خلوة الإنسان مع نفسه كقيمة من قيم السعادة أو ممارسة من ممارسات السعادة أو مرتكز من مرتكزات السعادة. اتفقنا على أن وجود الإنسان في أوقات مع نفسه تساعد على أن تعطي إكسير السعادة من خلال التحليل والتأمل وإلى آخره. طيب السؤال، كيف نمتلك هذه الخطوة على أرض الواقع؟ طبعا أعتقد أننا أولا دائما نؤكد على مفهوم مهم جدا، هي قضية القناعة بالخطوة أو القناعة بالمبدأ أو القناعة بالقيمة. هل نحن مقتنعين بأن الإنسان عندما يختلي مع نفسه فترات معينة من حياته تساعده على التأمل والتنظيف الداخلي إن صح التعبير؟ نقتنع. إذا اقتنعنا ننطلق للخطوة التي بعدها. فنحتاج أولا قضية الاقتناع. الخطوة الثانية الزمان والمكان. لابد إني أنا فعلا أحدد أوقات. يعني عجبني واحد من الزملاء حدثني قال أنا عندي كل يوم جمعة بعد صلاة الفجر إلى الساعة 10 هذا وقت الخلوة مع نفسي، أراجع علاقتي مع الله، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخر أيا كان ذلك الآخر. ففي وقت حدده، وسبب هذا الاختيار هذا الوقت كما ذكر لي أن هذا الوقت بعيد عن إزعاج الناس. الناس يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يعني بعد صلاة الفجر يوم الجمعة نائمين على يعني أقصى تقدير، سواء أسرته ولا أصحابه ولا الزملاء، فهو يستغل هذا الوقت على حتى لا تخترق هذه الخلوة. فاختيار الوقت المناسب، اختيار المكان المناسب، لأن أنا عندما أكون في مكان مشوش قد لا أستطيع أني أركز بذهنية، لأن الهدف من الخلوة إعمال الفكر، التأمل، التدبر، سرحان الفكر في مساحات من تأمل حياة الإنسان. يحتاج المكان إلى منظر جميل، إلى مكان جميل. يعني بعض الناس يختار منظر البحر، يختار منظر البر، يختار مكان مناسب لا يشغلك حتى تستطيع أن تطبق هذه المهارة على أرض الواقع. الخطوة الثالثة، جميل أن تكون استراتيجيتنا أثناء الخلوة التأمل الثلاثي. التأمل الثلاثي في أولا علاقتي مع الله، لأن أصلا ما جئنا إلى هذه الدنيا إلا لتوطيد، تمتين، تحقيق هذه العلاقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أنا أصلا في طبيعة الحال تواجدي هنا في هذه الدنيا لهدف واحد، أنا عابر سبيل، وبالتالي جئت لهدف واحد، كل ما سوى ذلك هو معين على هذا الهدف. ففي الخلوة أراجع حالتي مع الله، في الخلوة أراجع حالتي مع نفسي، هل أنا فعلا صبور، هل أنا مثابر، هل أنا طموح، هل لدي ثقة عالية بنفسي، هل أنا أعرف إمكانياتي وقدراتي وبالتالي أثق في قدراتي، أثق بدون لا أصل درجة غرور، وفي نفس الوقت لا أصل درجة احتقار للنفس وتقديم للنفس، حالة من التوازن. ثم انتقل لحالة العلاقة مع الآخر، كيف أنا مع الآخر، كيف أنا مع أبنائي وبناتي وزوجتي، أسرتي، جيراني، من حولي. هذا يساعد على عملية التوازن أثناء الخلوة. الخطوة التي بعدها مباشرة هي قضية أن لا يكون هناك مشغلات أثناء الخلوة، وأن يكون الإنسان فعلا في حالة صفائية عالية. ثم يعكس هذا بشيء من الكتابات. كثير من الذين كتبوا في أثناء خلوتهم أخرجوا لنا كتب ومذكرات وأخرج لنا ممارسات عجيبة جدا، لأنه حالة الصفائية ستعطيك فكرة جميلة رائعة قد تذهب في أدراج الرياح ما لم توثق. فأنا أحتاج أني أوثق هذه الفكرة الجميلة والرائعة. صدقوني تطبيق هذا النموذج ستجده مثير جدا لعملية السعادة. ولا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان تحديدا طبق مبدأ الخلوة مع الله عز وجل في الاعتكاف في العشر الأواخر على سبيل المثال. وبالتالي حالة الخلوة مع الله عز وجل ستعطي الإنسان إكسير حقيقي من قضية السعادة. فقط نحتاج أن نؤمن بالمبدأ، أن نبدأ نطبقه بالاستراتيجيات التي ذكرناها، وآنذاك ستكون جزء معين بإذن الله تعالى على تحقيق السعادة في حياتنا. أراكم على خير.

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر. اتحاد نساء.

0: اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن 88.9.
5: نفسي من الناس المجروحة.
4: عدن الجائع.

0: أنا إيمان الإمام ودي الاسبتال. هو عموماً دكتور فيلم كان الصديق الصدوق لفرويد، وأفكاره ما كانتش أقل غرابة عن أفكار صاحبه، واللي منها كان علاج بعض الاضطرابات النفسية بجراحة نشيل فيها أجزاء من عظم الأنف بعد ما نملاها كوكايين. بس فرضيته للريتم البيولوجي ما وصلتش لأعلى ليفل من الغرابة غير بعدها بسنين طويلة على السبعينات كده، لما دخلت عالم البيزنس في أوروبا وأمريكا، وبقوا أصحاب الفكرة يحذروا الناس من الخروج من بيوتهم أو اتخاذ قرارات مصيرية في أيامهم الحرجة، الأيام اللي فيها 2 أو 3 من المنحنيات دي في مستويات قليلة، لأنها هتبقى فعلاً أيام سيئة. وبقت أي حادثة كبيرة محل بحث، يا ترى الريتم البيولوجي بتاع الناس فيها كان عامل إزاي؟ مارلين مونرو انتحرت مثلاً في يوم كان 2 من منحنيات رتمها في مستوى قليل. جون كينيدي تم اغتياله في يوم حرج، واللي اغتاله ذات نفسه اغتيل بعدها بيومين بالضبط قدام ملايين المتفرجين على التلفزيون، وكان يوم حرج في رتمه هو. وفي المجال الرياضي بقى المديرين الفنيين يختاروا تشكيلاتهم على أساس الريتم البيولوجي بتاع اللعيبة، ويبعدوا تماماً عن الأيام الحرجة وهم بيمضوا معاهم العقود. وبقى متاح للعامة يتعرفوا على رتمهم البيولوجي من خلال تاريخ ميلادهم بس، سواء من الصحف اللي خصصت مساحات لرتمك اليوم، أو إيميلات بتبعتها شركة مخصصة للي عايز ومقابل مادي طبعاً، أو حتى من خلال ساعات وآلات حاسبة صنعتها شركة كاسيو وشركة اتش بي، واتباعت منها ملايين القطع، وتكلفتها كانت بتوصل ل $750. ده غير الكتب اللي نشرها الباحثين في مجال الريتم البيولوجي، واتباع منها ملايين النسخ بعشرات اللغات في العالم علشان تعرفك ازاي تتعرف على رتمك البيولوجي بنفسك. هي السبعينات كانت فترة مريبة عموما في كل المجالات، بس بالمناسبة لسه في جمهور للفكرة دي لحد النهاردة، والكتب دي لسه بتتباع على أمازون، وفي أبليكيشنز للسمارت فونز تقدر تعرفك رتمك البيولوجي النهاردة وتنزلها من جوجل بلاي. زي ترندات كتير بتدعي الانتماء للمجال الطبي ما كانش فيه أي أدلة علمية بتدعمها ولا تجارب محترمة تؤكد صحتها، ده غير علامات الاستفهام حوالين المروجين ليها وتخصصاتهم العلمية الحقيقية ومصالحهم من وراها. مجرد أمثلة شهيرة كده زي اللعيبة مثلا كفيلة تخلي العامة ينبهروا ويصدقوا. بس ده ما يمنعش نسأل، هل في أي جزء حقيقي في التخريف ده؟ ملاحظة تغير سلوكيات مش بس الإنسان، وإنما كتير من الكائنات الحية في دورات منتظمة، تعتبر ملاحظة قديمة جداً اتسجلت لأول مرة على إيد أحد قادة الإسكندر الأكبر، لما كتب عن تغير حركة أوراق النبات بين الليل والنهار في القرن الرابع قبل الميلاد. ومن بعده جه الفلكي الفرنسي اللي كتب في القرن الـ18 عن تجربته البسيطة على نبات حطه في غرفة مظلمة تماماً ما بيوصل لهاش أي شمس، واكتشف إن تغير حركة النبات بتحصل برضو لو النبات مش متعرض للضوء، واعتقد ان ده دليل ان النباتات بتقدر تحس بالشمس حتى لو مش شايفاها. يعني صحيح ما توصلش ابدا لاستنتاج ان حركة النبات دي ممكن يكون بينظمها ساعة جوه جسم النبات نفسه، بس نقدر نقول ان تجاربه كانت هي البداية الحقيقية للبحث بشكل علمي. لحد سنة 1972، في نفس الفترة اللي كان فيها العالم بيجري ورا تنجيمات الريتم البيولوجي، كان بيكتشف علماء حقيقيين اكتشاف علمي حقيقي، وهو المنطقة في أدمغتنا اللي نقدر نعتبرها الساعة المركزية لأجسامنا، اللي بتنظم لنا النوم واليقظة كجسم كله في دورات منتظمة خلال الليل والنهار، بتستقبل معلوماتها عن النهار والليل من خلال شبكية العين، وبناء على اللي بيوصلها بتبعت إشارات لغدة في الدماغ وظيفتها تفرز هرمون الميلاتونين بمستويات عالية علشان يدي الشعور بالنوم في الليل، ومستويات قليلة علشان نرجع لليقظة في النهار. وفي الحيوانات بيساعد هرمون الميلاتونين الحيوان انه ينظم درجة حرارة جسمه وشكل جلده وتغيرات سلوكه مع تقلبات الفصول على مر السنة. وبقى واضح لينا اننا ككائنات حية انسجمنا مع نظام كوكبنا لحد ما بقى روتينه جزء مننا حرفياً، كلنا جربنا إحساس الإرهاق الشديد اللي بيحصل لو خالفنا ساعاتنا الداخلية أو لخبطنا مواعيد نومنا كم يوم، وترسخ عندنا نتائج الدراسات اللي بتوضح إن التعامل في حياتنا بلايف ستايل متضارب مع ساعاتنا البيولوجية الداخلية ممكن يبقى خطر على المدى البعيد، ممكن يزود احتمالية الإصابة بالسرطان أو بعض أمراض الأعصاب والأيض والالتهابات. أحد محاولات الفهم والتفسير بتقول إن معيشتنا على الكوكب ده بدوراته المتغيرة من الليل والنهار فرض علينا وعلى كتير من الكائنات متطلبات للبقاء. الأصلح لينا إننا ننشط في النهار اللي فيه نور الشمس اللي بيسهل علينا عمليات البحث عن الغذاء والشركة، ونأجل عمليات تصليح أجسامنا وتجديدها لليل اللي هيختفي فيه النور، وكده كده هنوقف فيه أنشطتنا. بس بمرور الوقت وزيادة التجارب اكتشفنا إننا مش متوجهين للدرجة دي بنظام الكوكب لوحده. يعني لما مثلاً اتكررت تجربة النبات المعزول دي على البشر في جامعة هارفارد وعزلوا متطوعين في غرف ما بيوصلهاش أي ضوء ولا فيها أي ساعات أو أجهزة تعرفهم التوقيت لعدة أسابيع، اكتشفوا إن رغم غياب إحساسهم بالليل والنهار نهائياً أجسامهم قدرت تحافظ على دورات ثابتة من النوم واليقظة وتغيرات بعض الوظائف الحيوية في دورات مدتها 24 ساعة تقريباً. ولو شايف إن مدة أسابيع مش مدة كبيرة كفاية من العزلة، فعندنا مثال متطرف شوية في العزلة عن نظام الأرض اليومي. نوع من الأسماك تم اكتشافه سنة 2011 بيعيش داخل كهوف في قاع المحيطات، بيعيش ويموت ما يشوفش نهار واحد في حياته. وفي خلال رحلة تطوره داخل الكهوف دي واللي مدتها أكتر من 2 مليون سنة، فقد بصره وعينيه والألوان بتاعة قشوره ما عادش ليهم أي لازمة في الظلمة الفظيعة اللي هو عايش فيها دي. لكن ما فقدش أبداً ساعته البيولوجية اللي هي صحيح أطول شويتين من يوم الأرض. خلايانا وخلايا فيران تجارب لما كانت بتتعازل في أطباق في المعمل بعد ما تخرج من جسمك خالص بدون أي إشارات من أي عضو محيط، كانت بتحافظ على إيقاعها اليومي اللي بتغير فيه وظائفها بثبات مذهل. رحلة البحث عن المنظم أو المنبه الخفي جوانا ده كانت طويلة، مرت باكتشافات جينات خاصة جوا خلايا ذباب الفاكهة وخلايا فيران التجارب، ثبت لنا إنها مسؤولة عن تنظيم الإيقاع اليومي لكل خلية لوحدها. وكان الإنجاز العظيم سنة 1997 لما عزل مجموعة علماء في جامعات يابانية جين مشابه جدا موجود داخل كل خلية من خلايانا، لما اكتشفنا ان كل خلية من خلايانا بتمتلك ساعتها الذاتية المخصوصة جواها بدون ما تحتاج لا لليل ولا النهار علشان يدلوها. الساعة دي تقدر تعدل نفسها بناء على عوامل محيطة بيها زي الحرارة والنشاط العضلي وكمية الدهون في الجسم. وبعيدا عن تخريف الرتم البيولوجي والتنبؤ بأيامك السعيدة، فبما ان وظائف كتير في أجسامنا ماشية على الساعة والروتين اليومي ده بما فيها وظائف الامتصاص من الجهاز الهضمي والإخراج عن طريق الكلى أو الكبد، فأكيد أكيد ده ممكن يساعدنا نتنبأ باستجابة أجسامنا للمواد اللي بتدخلها واللي منها الأدوية. وفعلا في تجارب على الفيران في الألفينات ظهرت نتائج تبين اختلاف تأثير الأدوية باختلاف بس ميعاد تعطيها خلال اليوم. الأسبرين بالليل ممكن يقلل احتمالية الإصابة بالجلطات، ما كانش بيؤدي نفس المفعول بالنهار. مادة الباراسيتامول الشهيرة واللي أغلبنا بيستخدمها كمسكن ظهر إن احتمالية التسمم بجرعة زايدة منها هتكون أعلى لو تم تعاطيها بالليل. تساقط الشعر كعرض جانبي من أعراض بعض العلاجات الكيميائية المستخدمة في علاج السرطان كان بيظهر أقل بكتير لو تم تعاطيه بالليل مقارنة بالنهار. ما هو أنت مش لوحدك اللي بتمتلك ساعة بيولوجية، وإنما الخلايا السرطانية المجنونة والخارجة عن السيطرة دي بعضها بيمتلك رتم داخلي ثابت برضو، بس ممكن ما يبقاش شبه الرتم اليومي للجسم ككل. ومن هنا كان لازم يظهر الكرونو ميديسن، علم مهتم بدراسة بس تزامن تعاطي الأدوية مع الساعة البيولوجية داخل أجسامنا للوصول لأعلى تأثير وتجنب أكبر ضرر. بيتوقع أن ده يكون له أثر إيجابي كبير جدا في المجال الطبي. العلم لازم يقطع الطريق ده كله علشان يوصل للمصلحة أو المنفعة فين، مش زي التخريف يطلع وينتشر ويحقق مكاسب قبل حتى ما حد يسأل على الدليل. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: اكشن. وانا برضو بحبك من زمان. اصل انا بحبك ب...
1: لا لا لا لا ده مش هينفع. مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده. مش هينفع
3: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
5: يا بابا؟
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777 40-47 أو 782-782-550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: ما لقيت أحلى منها بهالضيعة؟
1: لا يا أمي ما لقيت.
2: يعني كان ضروري ابنك يبهدلنا بآخر عمرنا؟ ضروري يعني؟
3: شو عم تعملي أنت؟ ناوي تجرسينا؟
2: بدك تفرحي فينا هيك؟ لك خربت بيتي. أنا هاي المجوي كلها مش طايقها. شو؟

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
6: الكارثية الكارثية الكارثية
5: عدن يا اف

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد الأروى والعشرون ساعة، معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. عدن تحتفل بالذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة. لقاء يجمع رؤساء فرق العمل الشبابي ويشدد على تنظيم العمل ودعم المبادرات. وزير الدولة لشؤون المرأة ورئيسة اللجنة الوطنية تبحثان تعزيز التعاون وتمكين المرأة في اليمن. كلية الهندسة بجامعة عدن تطلق خارطة طريق لتحديث مناهجها بالذكاء الاصطناعي. تفقد المرحلة الرابعة لتأهيل كورنيش أبين. أمن لاحق يدشن حرس وتسجيل النازحين في المدينة الخضراء ضمن خطة أمنية شاملة. ومن العناوين إلى التفاصيل. احتفلت العاصمة عدن بالذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر بحفل فني وثقافي برعاية منظمة ياكا ومكتب الثقافة، وتخللت الفعالية كلمات للمسؤولين مؤكدين على استلهام مبدأ الثورة وتجسيد التلاحم لمواجهة التحديات، مع الإشادة بتضحيات الشهداء ودور عدن في نشر السلام والاستقرار. ناقش وزير الشباب والرياضة مع رؤساء فرق العمل الشبابي سبل تطوير الأداء وتنسيق الجهود لدعم المبادرات الشبابية، ويأتي اللقاء ضمن الخطة الوطنية تمكين 2026-2032، حيث جرى التأكيد على أهمية استثمار طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وتذليل الصعاب أمام مشاريعهم. بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في عدن سبل تعزيز التعاون لتمكين المرأة اليمنية وتحسين أوضاعها في ظل النزاعات، وشدد اللقاء على أهمية الشراكة مع المنظمات لتوفير الحماية للنساء وتوسيع فرصهن السياسية والاقتصادية والتنموية. أقرت كلية الهندسة بجامعة عدن خطة لتحديث برامجها الدراسية وتوصيف المقررات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستيفاء متطلبات الاعتماد الأكاديمي، وتتضمن الخطة تنظيم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس لدمج هذه التقنيات بالمناهج ضمن رؤية الجامعة للتحول التقني والارتقاء بجودة التعليم. تفقد مدير مديرية خور مكسر أعمال المرحلة الرابعة لتأهيل شارع كورنيش ساحل أبين بتمويل محلي، وشملت الأعمال استبدال بلاط الانترلوك وتأهيل ممرات المشاة والجزيرة الوسطية بهدف تحسين المظهر الحضاري وتعزيز السلامة المرورية، تنفيذا لتوجيهات محافظ عدن للارتقاء بالبنية التحتية. دشنت شرطة محافظة لاحق حملة ميدانية لحصر وتسجيل النازحين في مخيم المدينة الخضراء ضمن خطة أمنية شاملة، تضمنت الإجراءات أخذ البصمات والتقاط الصور وإصدار بطاقات تعريفية لبناء قاعدة بيانات دقيقة، بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية حول النظافة والسلامة من الحرائق. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربع والعشرون. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض، حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم،

0: بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
3: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
5: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمة وصمت الضحية.

0: يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
1: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
4: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
2: هو أنت عشان سافرتي إيطاليا يومين هتتعوجي علينا يا بنت أنت؟ ده تلاقيكي كنت متشعلة في الطيارة.
5: إيه يا عم؟ إيه؟ 28 مسد كول و900 مسج واتساب، حصل إيه في الدنيا؟ بيتكم بيولع.
3: محتاج أعمل حاجة جديدة، حاجة لذيذة، الحياة دي فاضية قوي عليا.
6: هلم وراك الكوفي بتاعتك كمان يا سينيوريتا ولا إيه؟
2: ما تجيلي سكة ودغري كده يا عيني، عشان أنا ماليش في شغل النسوان ده.
7: الحلقة العاشرة.
2: ماشي يا سارة ماشي. أنا تقلبي حفلتي حمادة سلطان؟ أنا أقول إفيهات وحشة بمزاجي إنما تخليني الخليل كوميدي؟ ماشي ماشي يا بني. أنت محسن أعمل إيه؟ أعمل إيه؟
8: أستاذة سارة بنأكد عليكي ميعاد الحضور لإلقاء كلمة في حفلة جمعية الست بميت ستة ست.
2: إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده اسم ده ولا بارلا بيوس؟ بس ليه لأ؟ والله فكر أنا أروح أوريهم بجد يعني إيه ست بميت راجل. لا أنا بقيت براجل واحد ولا لا لا لا لا, لا. أنا أصلا صاحب بميت راجل، فلما بقيت ست نشيل معانا الواحد ونضرب اتنين في تكعيب أربعة. يوه أنا جاي أيتها المرأة أيتها السيدات أيتها المرأة في كل مكان، في من عاملة نوش ليه وقرف وكل شوية نيني عمالة تشتكي من الرجال على الفاضي والمليان، وما فاضيين لك يا أختي. وبعدين انتي مش مقدرة انت الراجل اللي معاكي
9: كتف
2: وسند وظهر وكبد وشوية أجزاء جسمانية كده ما نقدرش نعيش من غيرها. إيه رأيك بقى؟ سؤال لحضرتك، تعرفي تعيشي من غير كتف؟ طب هتهرشي إزاي؟ ايدك هتبقى متعلقة كده في الهواء، هتبقى غير قابلة للهرش. طب ومين هيهرش لك؟ ها؟ الله، جوزك وكتفك وسندك. تسقيف حال.
9: لا لا لا لا لا لا لا لا ده كلام عجيب.
2: بس هوس هوس هوس اسمعوني بقى اسمعوني، انا عايز مصلحتك انت وهي. وهو يعني بيطفش من وشك ليه؟ مش عشان بيرجع من بره يلاقيكي مكشره في وشه وجوزك ممكن يتنشر عليه غسيل امبارح؟ ما هو عايز بوس هينزل يا بالحساب صح، يسمعه بيتكلم ساعة عن حب عمره اللي لسه ما لقاهاش عشان نيني.
9: ده مش ممكن. مين المجنونة دي؟ طلعوها برا، سكتوها.
2: بس سكوت. يا ايتها الست، انتي كمان عشان شكلك متنرفزة. يا انتي بطل متنرفزة. نرفزة ليه؟ يا ايتها البطل متنرفزة. سألي نفسك هنعمل ايه من غير الرجال؟ ها؟ مين هيتخانق لنا لما نتعكس في الشارع؟ مين؟ هو صحيح لو مفيش رجاله مش هيبقى اسمها معاكسه، تبقى مجامله، بس مين هيقتل لنا الصراصير في الساحل؟ مين هيسفرنا الساحل من اساس؟ والسؤال اهم بقى، لو سافرنا ها مين هيركن لنا في الساحل؟ مين كده؟ هنروح نشوف البحر واحنا في العربيه ونلف ونرجع. ها سيسي يا هبله، عشان ما تحتاجيش سيسك. تصفيق. لا لا لا لا لا لا ما حدش يضرب. لا لا لا لا طماطم. لا لا شعري الطماطم منين يا ولد؟ انتوا جايين بمقاديركم؟ لا كله. لا جزم. لا هو انت تضربي بوشك.
10: دبل شيفت.
2: هاي بالراحة يا منى ايدك. انا مش ناقصة.
9: انا مش فاهمة يعني انت اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ حد يقول اللي انت قلتيه ده؟ انت خدتي حاجه من اللي بيشربها الزفت محمد ده ولا ايه؟
2: هو انتوا كل مصيبه تلبسوهاني يا جماعه؟ والله ما بشرب حاجه، ده هي شيشه اصلا وبكح من اول حاجه.
9: انت بتشربي شيشه من امتى؟
2: قصدي محمد يعني. وبعدين ما تركزي في اللي بتعمليه، خليكي في اللي بتعمليه.
9: خلاص عموما انا طهرت الجرح، بس انت هتروحي ازاي البيت بمنظرك ده؟ انت وشك شكله مش شايف خير. انت عارفه انا مره زمان في المدرسه حصل لي كده برضو، كان عندي اذاعه مدرسيه وكان وليد الدرامر بتاع فريق المدرسه بيكرش عليا. يا وليد اتجوز لهبل ده، بس لسه بيحبني على فكره، اصل طلع لي على بيبر يومين مول. انت عارفه ان فيسبوك بيعرف لما حد بيستوكك؟ سيبك من الويب سايتات الهبله دي اعلانات. شفتي الاعلان بتاع
2: منى؟ ممكن لو سمحتي تسكتي وانا اتكلم عن نفسي؟
9: انا يعني انا بس لقيتك تعبانه يعني فقلت اسليكي.
10: دبل شيفت.
3: انت جيت ما بدري يا بيه.
2: انت مالك؟ هو انت هتحكمي عليا ولا ايه؟ ما انت تصاري كل يوم على القهوه للصبح.
3: لا بس انت مش واخد بالك ان انت ساره، يعني الناس كلها هتتكلم عليا انا، ساره اللي بترجع وش الفجر، يعني هتفضحني على الفاضي.
2: يعني ايه انا حريتي هتتحكي لمجرد اني بنت؟ وبعدين انا ما كنتش بره بعمل حاجه غلط.
3: ابقى اكتب بقى ورقه على ظهرك بتقول فيها الكلمتين دول. وبعدين ايه العمه اللي على راسك دي؟ انت كنت في حفله حجازين متقال؟ ايه ده، دي مش عمه، يا نهار اسود، ايه ده، ده جرح، ده ايه الجرح اللي على راسك ده يا محمد؟ مالك في ايه؟
2: لا لا مفيش، انا رحت الجمعيه بتاعتك دي، ست تشد ولا ايه، ست سيست دي ولا
3: ست ب 100 ست تشد.
2: ايوه هي المخروبه دي. بس يعني رحت بعدين اتكلمت قلت اسمعوني رد فعل واقع جدا اللي قلته الصراحه.
7: دبل شيف
11: دبل شيف.
12: استاذ ساره محسن.
13: ايوه انا اختها، اخوها، عايز ايه؟
12: طب امدلنا باستلام ده.
13: حاضر. ده ايه ده؟
12: قرار بفصل الاستاذه ساره محسن من جمعيه ست ب 100 ست ست ست.
3: يا نهار ابوك اسود، جايب لي محضر البيت وفصلتني من الجمعيه؟ ايه اللي وداك اصلا هناك؟ والله لو اوريك يا محمد.
2: يا شيخ اتنيلي، هي دي جمعيه؟ ده سلوجان سمنه. وبعدين كده احنا خالصين، بوظتي لي حفله، طردتك من جمعيه.
3: خالصين؟ انا عرفت هربيك ازاي.
2: خد يا بنت هنا، انت قصدك ايه؟ ساره، يا ساره، يا ساره هتعملي ايه؟

0: Monsieur.
1: الو، ازيك يا عمتو حبيبتي؟ عامله ايه؟
2: ازيك يا واد يا محمد، وحشني يا واد. كده يا نادل، ما تسالش على عمتك ولا هو خلاص يعني بعد ما ابوك الله يرحمه قلت ماليش خلاص عمه ورمتوني كده ولا بتسالوا عني يا واد؟
3: يا ربنا دخلنا بقى في الوصله ايه؟
1: لا يا عمتو حبيبتي، ما تقوليش كده ازاي يعني. انا بس مشغول شويه والله في الشغل، انت عارفه بقى مشغولات الراجل عامله ازاي.
2: وفين البت التانية مقصوفة الرقبة دي اللي ما فالحة غير في التصوير واللبس والصرمحة للنهار؟ اللي لما قالت مرة أسأل على عمتي، ما أنا شفت صورها اللي منزلها من الحنة. ما عندها وقت اهي، مش تسأل على عمتها؟
3: لا لا لا، ما أنا لو سبتها تركي كده مش هنخلص النهار.
1: ما أنا بكلمك عشان كده يا عمتو. عمتو أنا قلقان على سارة جدا ومش عارف أنقذها من اللي هي فيه ده ازاي، فكلمتك عشان عاوزك تساعديني.
2: صح يا محمد، عندك حق. لا قول يا ابني وانا ساعدك.
1: انا هقول لك كل حاجه يا عمتو، هعترف لك بكل مصايبها.
4: دبل شيف
3: دبل شيف. كل ده بتتكلمي مع مين؟
1: لا مفيش، انا بس قررت انفذ خطه مارادونا معاكي. هسيبك تترقص يمين وشمال واجيب انا في الاخر الجون.
3: مارادونا ده انت اتطورتي قوي. طب وايه بقى الجون؟
1: الجون يا حبيبي ان عمتك جايه بكره من البلد وهتقعد معانا اسبوع.
3: هو ده الجون يا ساره؟ لا بجد هدف رائع، لكن في مرماك يا اختي. عمتك طول عمرها قرشه ملحتك انت، وهتفضل مسكاكي في الرايحه والجايه، طالعه فين نازله منين.
1: وده ما لفتش نظرك لحاجه؟
3: يا نهار اسود، لا لا لا لا ساره، انت كده بتقلبيها حرب، كده ما ينفعش. ها لا
1: اعمل ايه بقى؟ ما انت ماشي على حل شعرك ومش عايز تسمع كلام حد
3: كده يا ساره. تمام، براحتك قوي على فكره، بس ما تنسيش بقى ان ميتنج الشركه قرب، واللي يضحك في الاخر بقى. ها
1: خدي يا بيضه، بتتقمصي كده ليه؟
3: بس يا بت بس، روحي امشي بعيد.
4: دبل شيف
3: دبل شيف.
5: يا بنتي ما هو مش هينفع كده. طب فهميني ايه اللي حرق دمك كده؟ طيب
3: محمد الزفت، كلم عمتي جايه النهارده تقعد معانا.
5: نهار اسود، من الخط السعيد نزلت من الجبل
3: ده وقت هزار انت كمان.
5: وانا كمان ما بحبش عمتي على فكره، اصل هي ست خربه شويه، كل ده عشان ما اتجوزتش اللي هي بتحبه، كانت مصاحبه في الجامعه يا ستي وبينزلوا مع بعض. والله يا ساره انا متضايقه جدا ان انا ما عشتش ايام الجامعه، يعني مدرسه قوي بس جامعه ما لحقتش، ما تنتش مسؤوليه بدري جدا، يمكن بصراحه عشان يمكن يعني انا يمكن
3: منى انا عايزه اتكلم عن نفسي.
5: سوري يعني كنت حاساكي مهمومه فبلهيكي عادي.
3: افصلي افصلي، انا محتاجه اشوف حل في الواد ده.
5: هو بصراحه كده مزعلك جامد، انا شايفه انك تسلمي.
3: انسي، الستات عاطفيه ومسيرها تتوتر وتغلط، وساعتها هنقض عليها زي الاسد.
5: ستات ايه؟
3: معرفش، حسيتك متلخبطه برسيكي. بس يا منى بس بس.
4: دبل شيف
3: دبل شيف.
1: ايوه عمتو.
6: ازيك يا حبيب عمتو، عامل ايه يا واد؟ وحشني.
1: انتي كمان وحشاني قوي يا حبيبه قلبي. ازيك يا عمتو؟
6: امال فين مقصوفه الرقبه؟
1: او ده يا عمتو اللي كلمتك عشان. تخيلي يا عمتو حبيبتي، تخيلي لحد دلوقتي لسه ما رجعتش من بره.
6: ده ما بقاش همامها حد خالص بقى.
1: مش عارف، انا مش عارف بصراحه همامها ولا لا، انا مش عارف يا عمتو.
3: ايه ده عمتي؟ ازيك يا منال، عامله ايه؟
6: ايه ده؟ انت من امتى بتندهلي باسمي كده يا قليله الادب؟ وانت ايه اللي مقعدك بره لغايه دلوقتي يا مقصوفه الرقبه؟
7: ما انا لما كنت محمد كنت بقول لك يا منال عادي، دي شكلها ايام سودة.
3: بهزر معاك يا عمتو، وبعدين متاخر ايه؟ ده الساعه 7.
1: انت كمان بتردي على عمتك يا قليله الادب؟ بدل ما تقولي لها حقك عليا ما بسالش عليك يا عمتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه السفاله دي؟
6: سيبها يا محمد سيبها، هي طول عمرها كده بالرويه. يلا ادخلي غيري هدومك عشان ناكل.
4: دبل شيف
3: دبل شيف.
1: تسلم ايدك يا عمتو، والله كان وحشني اكلك جدا.
6: لا والله، ربنا يخليك يا حبيبي. وانتي بقى قوليلي، لسه منشفه دماغك؟
3: منشفاها على ايه؟
6: ما تعمليش فيها مش فاهمه، هتفضلي ترفضي كل العرسان كده؟ يا بنتي انت كبرتي، في واحده توصل لل 30 من غير جواز، ده اللي قدك في البلد بتجهز بنتها.
1: قولي لها يا عمتو، قولي لها، انا لساني دلدل معايا تعبت.
6: وانت كمان ما انت كبير وفاشل برضه، يا ابني نفسي اشوف لك عيال كده قبل ما اموت.
3: هي هتفضل حطاني في دماغها كده وانا ساره وانا محمد؟ ايه يا وليه؟ المره الجايه يعني افكر لك في ايه؟ جوكر يعني عشان تسيبيني حالي؟
1: منوره يا عمتو.
8: عدنيه اف ام 88 9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 108.9. عاد الجاي اف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عاد الجاي اف ام

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأمة، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 025-12-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ما أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع عليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
7: اعلانك معنا، وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتساب فقط قدرت اسدد فواتيري واشحن رصيدي واحول فلوس لاخي اللي بطرف الدنيا، كمان استعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: الو عمي، ابي قال يزوجني الشهر الجاي، انا لسه في المدرسة ما اقدر، وانا اخاف من انا ايش اقول له ايش افعل.
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، انا بكلم ابوكي.
4: أهلاً أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسياً ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياتها ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا.
5: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

خيالي هو السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن، هو الجمال.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.